just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف. وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان.
5: أو في أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح نحيو على زملائنا الكرام، زميلنا عزيز نادية الشعامبي، صديقنا سيم محفوظ، ألفة زندوبي، وكل أسرة أكسجين فام. يقولكم إن شاء الله دائما متمتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله بداية أسبوع طيبة كلها نشاط حيوية، إخلاص لله سبحانه وتعالى وإخلاص في العمل وإخلاص في حياتنا اليومية. اليوم الاثنين 15 جوان 2026، 29 ذو الحجة 1447، التوقيت 6:35. أقسمت بك عليك يا حنان يا منان يا الله أن تفك كربنا وتفك ضيقتنا وتجبر خاطرنا وتيسر أمورنا وتريح بالنا وتفرح قلوبنا وترزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق وحدة وحدة ما نجريوش، فتأني السلامة في العجلة الندامة، فما إشارات مرور نحترموها، قدرة ربي كما خرجنا من ديارنا وخلينا عائلتنا وليداتنا لباس خرجنا نرجع أيضا عائلتنا في أحسن الظروف والأحوال. حبيت نحكي اليوم على موضوع تمشي ساعات إنسان يضطر يمشي للسبيطار في الليل 9-8 متاع الليل، يلقى حفاوة الاستقبال، يلقى كل الناس متاع السيكوريتي في الباب يفرحوا بالإنسان اللي قصد ربي غديك بشي داوي بشي عالج. معناها كل ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فما انضباط فما جدية، تدخل داخل تلقى ريزان فيرمير ريزان فيرمير، تلقى الناس اللي لهين بالناس المرضى ذوكم، والطبيب أيضا طبعا تقوم بأخلاق عالية. علاش احنا لاحظنا الملاحظة ذي؟ خاطر ساعات كلا قوم معاملة ساعات نقولوا احنا ما تعجبناش، ندوا ونقولوا كذا وما عجبنيش الفيلم ما عجبنيش كذا. ساعات انسان يستقبلك بحسن اخلاق وبطيبه ويوسع باله معك ويعطيك الدواء المناسب وتسمع كان كلمه طيبه. ان شاء الله ديما نحاولوا نتعاملوا بحسن الاخلاق. ربي سبحانه وتعالى يحكي على سيدنا محمد عليه السلام، قال له وانك لعلى خلق عظيم، قيمة الأخلاق. كما الأستاذ يتعامل مع التلامذة بأخلاق باهية، التاجر اللي يبيع ويتعامل مع الزبائن والحرفاء ماذا بينا ديما الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة نسمعوا بها ونسمعوها لغيرنا، بشكل تكون العلاقة طيبة تكون العلاقة ناجحة ويكون فما ارتياح نفساني من الطرفين. وربي سبحانه وتعالى كما قلنا أكد على الأخلاق، والإنسان حتى مع الأعداء متاعك حتى مع جيرانك ديما تقابل إساءة بإحسان، حتى كان اغتابوك ديما حاول تلتمس العذر وتتسامحوا وترجع العلاقات كما كانت قبل. وقوة المجتمع في تماسك أفراد نتاعو، ومثل المسلمين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن شاء الله ربي يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. في النهاية نقول يا رب حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. يا عظيم، في هذه الأيام المباركة ارحم موتانا وشهدائنا الأبرار، اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية، ووفق أبنائنا وبناتنا في دراستهم، واحفظ يا رب هذا الوطن الغالي من كيد الحاقدين والحاسدين. في النهاية تحية أيضا لزميلتنا الفاضلة الطيبة مرام الهذلي، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
3: قبس من الإيمان، قبس من

بعد التحية للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك بسعادة تحية للدايم ما تبخل

0: حكش بين خيوط جرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس. عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: الدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسوال. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
9: ريستوران فودوم في بنزر دورة لقبل رومبوان دوفانيت داخلة أوتيل النافور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
12: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق مش يكون العشرة متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:03 أكيد المشوار في نهارك زين متواصل حتى للحداش. برشا أخبار أكواليتي موزيكا بلنا تلقوها معنا على موجات إذاعة أكسجين أفام. مرحبا بكم الناس الكل. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق من تاكسيات الواجهات نقل الريف اللي توقفوا في الكيران. الناس الكل إن شاء الله نهاركم زين اللي تخدموا على رويحكم إن شاء الله. ربي يعينكم. 15 جوان 2026 بداية أسبوع موافقة إن شاء الله ونشيطة للجميع. حاضر معنا عزيز كوتي رياليزاسيون. بونجور بونجور عزيز أهلا وسهلا. مرام من قسم الأخبار تسموها في المواد الإخباري للسبعة ونص يرافقني سي محفوظ الجراحي. أهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح الخير سعيد. صباحك ورد وفل وياسمين. صباح الخير عزيز كذلك مرام الهندلي. صباح الخير كل الفريق. صباح الخير مواطنين ومستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم. موفقين إن شاء الله في أعمالكم. تحية تونس.
3: تحية تونس وتحية للتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا. أكيد باش نرجعوا لليوم الكروي الحزين حقيقة فضيحة ووسمة عارة ونرجعوا بأكثر تفاصيل بعد شوية. نرجع لكم بالتفاصيل. اللي تفرج في الماتش وقام وضحى يعرف إيش باش نحكي واللي ما قامش وما تفرجش لي ديتاي باش يلقاهم موجودين بيان سور. تحية كبيرة للناس الكل. 31 10 80 90 على ذمتكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. مرحبا بالجميع باش تتفاعلوا معنا. تخليوا كومنتار على الباج فيسبوك اكسجين تونيزي. نهاركم اسعد الايام. نرجع لكم بعد شويه بالميتيو لكن قبل اللي قاعد يشرب في قهيوه بنينه سخونه حليوه تعمل 66 كيف يزيدكم بنا الجاموسي وقت اللي غني قهوه جيدو قهوه جيدو هات لي قهيوه. صباحكم كله امل كله خير كله تفاؤل. التوانسه الكل.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام

0: فيهاش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليون
1: ريح ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: نهارك زين نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكل مستمع مزيك التحق بنا توا عدى الموجتو علي موجتنا نقول له مرحبا بك معنا في نهارك زين اي انكور تسمعنا في الميتيو.
1: ميتيو
2: ميتيو
1: ميتيو
0: سي محفوظ صباح الخيرات والبركات للتوينس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم ارتفاع نسبي متوقع في درجات الحرارة وأمطار متفرقة ورعدية منتظرة بالشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب. مساء الأمطار تكون مؤقتا غزيرة بالمرتفعات مع تساقط البرد أيضا. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أكيد نمد لكم بأكثر تفاصيل كل ما تتوفر معطيات أكثر. توا 7:19 دقيقة نتمنى طريق سلامة للجميع. نذكرهم أنه الموعد الإخباري مع مرام 7:30 آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. نهاركم زينة
1: نهارك زين.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensi Halkarhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او فدو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كفتيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن.

0: وزيدان عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
1: خضراوي تيك، فرقتكم هي أولويتنا.
0: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
2: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
3: أنا جيت وجايبة فرحة.
2: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: نهارك زين نهارك زين.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين فام.
0: أكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام.
4: المواد الإخبارية على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويا جدا يوم أمس حادث مرور على مستوى الطريق الوطني عدد 7 في منطقة الكوب التابعة لمعتمدية غزالة. تمثلت صورته في خروج شاحنة ثقيلة معدة لنقل الحليب عن مسارها ومن ثم انقلابها. وقد أسفر الحادث عن وفاة السائق وهو كهل يبلغ من العمر 57 سنة أصيل مدينة غزالة على عين المكان. كما تم تسجيل أضرار مادية فاتحة. وتحولت وحدة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبعد معاينة الجثة تم تسليمها إلى وحدة حرس المرور الذين قاموا برفعها بعد استشارة النيابة العمومية وتحويلها إلى المستشفى المحلي بماطر حسب مراسلة أيمن المحفوظي. وعلى الصعيد الوطني، عاين وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة عمل أداها يوم أمس إلى ولاية جابس، وشملت مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشابي المرافق المساندة للمركزين، حيث توجه الوزير إلى المطعم المدرسي وطلع عن كثب على ظروف الإعاشة والضيافة المقدمة لفائدة الأساتذة المصححين والإطار الإداري العامل بالمركزين على مدار ساعات متواصلة. كما دعا وزير التربية بالمناسبة إلى العناية خاصة بجودة الوجبات ومدى ملائمتها لمتطلبات هذا العمل المزني الذي لا يقل أهمية عن سائر مراحل الامتحان، منصتا إلى ملاحظات العاملين في هذا المرفق ومتفاعلا معهم. كما أوصى الوزير بالرفع من مستوى خدمات الإعاشة والضيافة وتجويدها، مؤكدا أن الاعتناء بهذه الجوانب للأسرة التربوية العاملة في هذه الظروف الاستثنائية واجب لا تهاون فيه، وأنه توفير الراحة والتغذية الجيدة للمصححين شرط لا يقل أهمية عن توفير الوسائل المادية، إذ أن المنظومة لا تقوم إلا بإنسانها، وإنسانها يستحق كل عناية واهتمام وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التربية. قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس إن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود يوم 14 جوان 2026 بلغ 4735 شخص. وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء 16 جوان. كما أكد أنه 574 مهاجر يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أنه من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة. وأشار من جهة أخرى إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة على أن يتم أعداد ملفات أفرادها وإحالتها إلى السفارات الدول المعنية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني ينتحل هوية مؤسسات مالية. وحكم حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. كما دعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. وفي أبرز أخبار العالم، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبدي للتلفزيون الرسمي إنه إنهاء فوريا ودائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان سيبدأ اعتبارا من ليلة أمس. وقال أبدي إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد خلال فترة تمتد 60 يوما، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر. هذا ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن ليلة أمس أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مضيفا أنه تفاوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. نهاية المواعيد الأخبارية من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
2: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فيق الليل راح، تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
1: عندك أورانج.

على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. 4 دقائق بعد 8 تسمعونا في الكود كار. كود كار كود كار تونسية. حبك الجمر. نوال غشام. نوال غشام المطربة التونسية اللي أديت مجموعة من الأغاني التراثية الرومانسية إضافة لأغاني وطنية عرفتها بيان سور باللغة وباللهجة باللهجة التونسية، واشتهرت زيدة باللهجة الليبية، غنائها باللهجة الليبية في التسعينات، خاصة الفنانة والمطربة التونسية الجميلة نوال غشام.

0: زين مالك زين وأكتو. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، توينس الكل، مرحبا بكم معنا في نهارك زين حتى ليلة 11. دونك نرحبوا بألفة الجندوبي معنا في بوان أكتو. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، شهلا نهارك زين، تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفام، ونقولوا للتلامذة اللي باش يعدي وتوا النوفيام إن شاء الله نهار الخميس تنتلقى الامتحانات.
0: نعم،
1: المناظرة الوطنية للنوفيام، سيسوا رواحكم وحضروا واحدة واحدة وخرجوا تفرهدوا وما تنزلوش برشا، كانتوا ما قريتوا عندكم الباز دو دوني وعندكم الباك جراوند، ميسالش شويه تحيين ما نقصوا من السهريات ونقصوا من المشي والجاي، ركزوا رواحكم ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. والنصيحه هذه تمشي زاد على تلامذه السيزيام اللي ان شاء الله الاثنين الجاي كما اليوم يعدي والامتحانات ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
0: بالتوفيق ليهم ان شاء الله، سنه دراسيه تكون مكلله بالنجاح، توا هما زرعوا باش يحصدوا.
1: اي نعم،
0: اللي زرعتوه باش تحصدوا. توا بالنسبه للي كونكور وراو المناظرة حكاية فارغة بالحق.
1: أي نعم.
0: إذا كنت أنت قريت بالكدي وعطيت كل ماتيغ عطيتها حقها وعام كامل وانت تجتهد، دونك باش تلقى الثمرة متاع الاجتهاد متاعك.
1: وراو الثمرة متاع الاجتهاد مشكلة تلمذة بركة حتى للأولية امتاحهم راهم يستنوا.
0: الثقة مهمة برشا، أنك تاخذ الثقة بيان سور في روحك وتدخل بمعنويات مرتفعة على الأخر، إن شاء الله ربي يوفقكم. وصغارين نحبوها في ديارنا تدخل من الباب الكبيرة.
1: هي بديت بعد إذك بديت صغاريت ما تلامذة، أنا أقولهم دي ما تلامذة اللي هم الطلبة اللي هم تخرجوا وقاعدين نراهم محريهم في السوار متاحهم تعلي صوت ناس، وإن شاء الله ألف مبروك. ومنهم الكفاءات
0: الحقيقة محليهم
1: محليهم
0: ونهنيهم. أما تحسهم معنيت هكا اللي سبون كهو كبروا يعملوا على رويحهم نجاحهم مستحق. تقعد ديما كالباك والنفيام والسيزام عندهم عندهم فرحة ما تتوصفش،
1: نوع البرز دروج كل درجة يطلعوها عندها
0: الباك. تو باغ اكزومبل احنا في الفاكولتي كل 6 شهور عندنا باك اما الباك بتقعد باك. دكتورة طولنا عليها يا ألفة، نرحبوا بها.
1: تتفكر انا ناكد لك هي تتفكر في
0: 2007 دايوغ عام 2007 خلينا الباك. دكتورة انا دردشت معها شوية قالت لي باك 2007 نحكيو على الباك، قلت لها الباك انا بروف دكتور هشام، دكتور بروف الاستاذ هشام خازولني بروف ما تعرضني بعد ما عصى الباك. قال لي تعرف والله راهو الباك وفيت معكم باك 2007 من 2007 ما عادش نجم نحكي على الباك.
1: ما تكبرنيش برشا.
0: لاباس لاباس. دكتوره وسال جعفر الفه
1: مرحبا بها، حاضره معنا اللي هي استاذ مبارز في الطب في طب امراض وجراحه النساء والتوليد في المستشفى الجامعي الحبيب بوقدفه في بنزرت. اليوم جت معنا عندها كاسكيت اخرى اللي هي نتاع المجتمع المدني. هي رئيسه جمعيه اللي في بنزرت اللي هي جمعيه الامراض اطباء امراض النساء والتوليد اللي ماشي جديد عليهم. اليوم وصلنا للمؤتمر 12. تحيه كبيره للدكتور مشعل المرالي اللي بالحق انطلق معنا لهنا في اذاعه اكسجين افام، ومازال راهو دكتور متاكده تسمع فينا، راهو مازال الباب مفتوح، الميكرو راهو ليك انت مبجل معزز مكرم دكتور مشعل المرالي،
0: وهو راهو
1: بالحق كفاءه نفتخر بها بحضينا في بنزرت في المستشفى الجامعي الحبيب وقدفة في بنزرت في انتظار يرجع قسم أمراض النساء والتوليد وطب الولدين في المستشفى الجامعي الحبيب وقدفة في بنزرت يرجع فونكسيونيل بالحق، ما يقعدوش بالحق مقطعين مرة منا مرة منا. لهنا دعوة زيدا المدير الجهوية للصحة في بنزرت مع سيد ولي بنزرت مع سيد وزير الصحة وكل المهتمين بالشأن هذية، تم تدشين المستشفى الجامعي الحبيب وقدفة في بنزرت لقسم أمراض النساء والتوليد، لكن في انتظار العمل الفعلي راهو نداء ودعوة من النساء اللي ماشيين عندهم عمليات ولا باش معناتها باش يستقبلوا مولود جديد، كيف كيف الأطباء والكفاءات الطبية اللي يحبوا زاد هما يخدموا في أريحية أو ككلمة وتعدينا في انتظار.
0: بالك الدكتورة عندها جديد ما نقراها نسمعوها بالك بالك عندها سكوب عندها جديد عندها خبير.
2: صباح الخير الناس
0: الكل
2: ربي يخليكم. دونك صباح الخير مستمعينا, شكرا للاستضافة. effectivement دونك انت مدام ألفة جمعت لي 3 بوين مع بعضهم دونك وحده وحده
1: هكا انا نعطيك هذوما انت بعد
2: بيان. دونك اليوم باش نحكيو effectivement دونك
1: اختصاص دوري
2: نبداو بال نشكروا بيان سور باش نحكيوا على المؤتمر القادم. دونك نشكروا بدايه المؤسس اللي هو استاذي ورئيس قسمي دكتور مشعل مورالي. دونك هو اعتذر لاسباب مهنيه بحته باش يكون معنا اليوم, ما يوجه تحيته لكم انتوما والمستمعين.
1: شكرا لك.
2: نتعداو رابيدمون للماتيرنيتي خاطر نعرف مستمعينا يحبوا وقتاش هاك البنيه المزيانه نفرحوا بها. دونك توا حاليا قاعدين العيادات الخارجية تكون موجودة في أمريكا. احنا مدام قلنا ألفة وني فونكسيونيل ملي خرجنا راو
1: انتو ما فونكسيونيل حتى احنا خدموا في
2: البلاصة الضويقة مي كواي موا معناتها بالحق صدقونا مالغري لي مالغري قاعدين نخدموا قاعدين تلاحظ حتى الكونغري اتخافير الكونغري للعمليات اللي نخدموا فيهم أكثر تعقيد من عام العام. نحاولوا أن نبدأ بوحدات وظيفية كما معالجة السرطان سرطانات الجينيكولوجية كيف كيف المساعدة على الأنجاب. عن سكوب كما مدام نادية قاعدين أن في إطار أن تكون بنزرت من إحدى المستشفيات اللي فيهم المساعدة على الأنجاب في بنزرت اللي معروف عنه الفيف اللي يهبطوا لتونس واللي يحطوا الملايين في البريفي. إن شاء الله بيانتو مع الماترنيتي جديدة باش تكون فما يونيتي مع الماترنيتي جديدة ماذا بيا نوجه كما انت وجهت
0: النداء
2: للمديرة الجهوية دكتور مشير قنسالم عليها وزير الصحة والوالي اللي هما مش مقصرين بتاتا مع شغلهم الشاغل الماترنيتي. ماذا بينا كما كل الانفراستركتور المزيانة نأثوها بالعامل البشري اللي هو مهم مهم برشا particulièrement الطب البنج والإنعاش لازم يكون سوغ بلاس في الماترنيتي الجديدة والمخبر كيف كيف اللي هذوما زوز باش نضمنوا نجاعة العلاج ولا سرعة فوالا. دونك هذه لو سكوب اللي عطيته مدام نادية رابيدمون. دونك ديما فما كيما يقول السورفيون جينيرال نتاعنا الخير جاي ولي تلمون يقول هالي ولي تنأمن بها. دونك الخير جاي هالي بنزرت ان شاء الله تعاونوا تصبروا معنا شويه بحاول اللي ماشيين الحاجه الباهيه ان
0: شاء الله. دكتوره ما جيتش شدها فارغه حسيتها حسيتها ايدك منين على الاخر
2: ربي يخليك
0: عايشك ميرسي. دايوغ احنا واحنا ندرسوا شويه في الاوف قالت لي تتذكر عمني والعمني ولا قديش الايامات تجري وقديش معناتها الايامات تعدي وفيسا. دونك ان شاء الله ربي يوفقكم ينعطف لك وان شاء الله من حسن الى احسن ومحليه التفاؤل خاطر يلزمنا نكونوا متفائلين شويه صبر توكل شيء يهون كي تبدا فما كي يبدا فما جديد بيان سور عندنا علاش نصبروا معناتها مش نصبروا نصبروا من بعد ما نلقاو حتى نصبروا نلقاو حاجه باهيه
2: حطيت يدك على الكلمه الصحيحه
0: ننساو اللي فات الكل. جينا اليوم باش نتحدثوا عن المؤتمر
2: ايفيكتيفمون. احنا فخورين كإكيب الكوميتي دو بيرو اللي احنا وصلنا لليديسيون لا 12 معناتها هذا في كل عام نعملوا كونغري انويل مؤتمر وفي كل عام صدقوني المجهود كنت قلت لي الايام تجري احنا ريت نكملوا الكونغري من هوني نبداو نحضروا الكونغري من بعد. دونك هذه هي خدمه شهور خدمه ناس تعبت. نشكروا لي انترفونون اللي باش يجيو خاطرهم من بلدان من خارج البلاد ودي زيكسبير ناسيونو اللي باش يكونوا حاضرين واللي يلبيوا الدعوه واللي يقول لك بنزرت هذيا لازم المؤتمر نكون حاضر فيه. سجلنا رقم قياسي في لي بري انسكريبسيون في التسجيل ما قبل الكونغري. اليوم احنا موجودين باش نقول لكم رانا نستناو فيكم نهار الجمعه. راه فما جديد في التقنيات الجراحيه وفي الادويه الجديده وفي لي زيكسبير. انا جو سوي تري فيير مع ليكيب نتاعنا مع دكتور مورالي اللي وصلنا

0: des autres spécialités qui mal urologie on a parlé en détail
1: sur mal تبدل
0: الخبرات باش يكون حاجه نهار 19 ونهار 20 جوان دونك جمعه وسبت القادمين مرحبا بكم في بيزرتا ريزورت دونك تكونوا حاضرين معنا
1: à partir من
0: 9 الصباح
1: 9 تاع الصباح
0: اي دونك من 9
1: ل 6 للجميع
0: للمؤتمرين
2: قلنا شو انا وفيه للمؤتمر
1: علاش سالتها خاطر انا متاكده نهار الجمعه
0: مرحبا بكم معنا بيان سور انتم vous êtes notre partenaire
2: احنا بدنا نفتخروا راهو كي تبدا فما كفاءات وتوشع من ولايه بنزرت تورينا في الدورات معناتها الفارطه رينا قاعدين تقوموا بعمليات من متى عن بعد تصير فما العمليه عن بعد وتتم تفسيرها ويكون فما بالحق بالدقة جيدة عبارة عندك في السال دوبيراسيون وهذه راهو خبرة واستعمال التكنولوجيا الحديثة لمصلحة الارتقاء بالجانب الصحي
0: effectivement madame Olfa احنا في كيما العاده وفي المؤتمر هذا باش تصير جراحه عن بعد الجراحه هذه باش تكون باليات في المنظار دقيقه وفما تقنيه جديده اون بروميير في بنزرت اللي هي لي سي جي اللي في كلمتين هي اللي هي كيفاش باش نتقصاو الولسيس في السرطان والا حاله ما قبل سرطان الرحم بيان سور معناتها السريه الهوية المرضى هيك ما نتخلفوش فيها فما جوست باش نشوفوا العمليه مع شكون لي سيرجين جو سوي فيير منهم البريزيدون دو ليشري دكتور انيس فقي اللي هو انستالي في سويسرا دي اكسبير ناسيونو برشا عمليات بالمنظار دقيقه وهذايا باش نوصلوا المعلومه للي جون ميدسان جينيكولوج واللي احنا هاي خدمتنا وهاو نسينا كيفاش نستحفظوا عليهم كلي تخرج لك النهار الاولاني بحول الله تنقص تقول لك سيغ راني نجم نقضي حس روحي خفيفة خاطر المنظار يعطيك البريفيليج الإمكانية مش كالشقة لعشرة ولا عشرين سنتيمتر يعطيك لك ثلاثة ثقب بالمنظار اللي احنا نقوله ليزر بلغتنا الدارجة انك تقوم وتكون في صحة جيدة وترجع غابيدمون للأكتيفيتي كوتيديان متاعك هذه الحاجة الأولى اللي حكيت عليها مدام ألفا دونك المرة هذه في اللايف سورجري ستان ديفي معناتها هذه تحدي لرواحنا تحدي للجمعية باش تكون فما حاجة معناتها واو يسين واو الناس باش تفرش تقول شوفوا بنزرت فاش قاعده تعمل
2: وراه فما بالحق انتباه كبير من الساله الكل تبدا مركزه في العمليه هذيك والكلهم ياخذوا نوت كيفاش تتم كيفاش يصير معناتها نحكي لك في حاجه
0: فما ديسكوسيون تصير معناتها فما دي اكسبير كيما لي شوقو كيما لي موديراتور انا نسميهم اللي باش يعطيو المعلومه والملاحظه تبادل جدي للخبرات من الناس قام في الجراحات الدقيقة هذه
2: وجديد على زيادة في بنزرت بعد إذنك ليسمع دكتور مورالي يتحدث عليه اللي هو زراعة الرحم
0: المشروع هذا قاعدين
1: سامحني دكتور
2: زراعة الرحم
1: موضوع مهم بعد الفاصل الإشهاري راجعين
2: شكرا لك
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
7: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
8: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لازورونا

0: لك بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولار متاعهم يحول كل غير

0: 5 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بك سيروبلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم من جديد. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد الموجتو علي موجتنا. احنا حاضرة معنا الدكتورة ويسال جعفر أستاذ مبرز في طب أمراض وجراحة النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوغاتفا ببنزرت. كنا نتحدث عن أشغال المؤتمر 12 للجمعية جمعية أطباء أمراض النساء والتوليد ببنزرت. قلنا الابتكار التكنولوجيا الجديدة باش يتم تبادل الخبرات وجمع وسبت المهتمين يتفضلوا. مرحبا بحضيكم دكتورة. قبل الفاصل الأشهري كنت سألتها ألفة عن زراعة
2: زراعة الرحم وأحنا في شهر جوان هو شهر جوان الأخضر متاع سرطان الرحم. ربي فرج على الناس الكل وعافينا وعافيكم الله. نتحدثوا فما حاجة جديدة ما فمش معتم على العلم والتكنولوجيا والبحث والكفاءات اللي بالحق نفتخر بها في تونس عن تقنية زراعة الرحم. تحكينا عليها أكثر دكتور.
3: Justement, احنا هذية مشروع دبي دكتور مشعل مورالي اللي هو رئيس الجمعية التونسية حاليا لأمراض النساء والتوليد. دونك المشروع هذية يخص فئة معينة من النساء متاعنا اللي هما تولدوا بارتيكوليرمون خلقيا من غير رحم. هما نساء ما فما الرحم سميوها سندروم دو روكيتانسكي اللي من بعد تلقى روحها تعايش وصغير الزوجي كل شيء ما إمكانية فما المبيض موجود ما إمكانية الحمل معناتها من عدم من غير هالغريفوتيرين. غريفوتيرين سي ان بروجي اللي هو كيما نقولوا معتبر في برشا انترفونون. تبدا من الجراحة من شكون الدونور اللي باش يتبرع. الحالات هذه تكون الام هي المتبرعه لازم تكون هي في صحه جيده. العمليه دقيقه ودقيقه جدا يدخل لها لي جينيكولوج لي شيرجان فاسكولير. دونك هذه توت اون ايكيب في زراعه الاعضاء كيما نعرفوا. وبعد تتم عمليه الحمل عن طريق الطفل الانبوب. دونك هالبروسيدور هذه الكل ممكنه صارت برا ما صارتش في المجتمع العربي ولا في افريقيا حاليا. دونك الليدي هذيا والحلم هذيا بديناه قاعدين واحده واحده نقدموا بخطه ثابته فيه ان شاء الله بيانتو معناتها في العوام الجايه نجموا في البلاتو هذايا كان حينا نجيو ونحكيوا عليه. هذا ما نجم يتم كان بتضافر الجهود نتاع اطباء تونس والجمهوريه الكل كان بالانفراستركتور الوزاره اليورانا والناس الكل معناتها تتكاتف بالشكل الحلم نتاع المراره وبارتيكولارمون النساء اللي تحب تولي ام وتلقى صعوبه اللي ولينا نرى فيهم اكثر واكثر. راهو ما تصدقوش قداش الوطأة نتاع الامر هذايا على المستوى المجتمعي أكثر منه كصحة وصحة.
1: إنا من اللي بديت تتحدث دكتورة من أول معنيتها ثانية الحقيقة للتوى نتصور كل مرأة تسمع فينا معنيتها هيجس الخوف عندها ينقصرها وانتوما موجودين باش تكسروا كهيجس الخوف وتخليه ونسي عندهم ثقة أكبر وأكثر في غدوة. وإنه حتى وكين فما أوبستاكل راو مع مرور الوقت والعوامر والنجمو نجمو نتجاوزو بتبيعها في الحالات اللي نجمو معناتها نتجاوزو فيها نجمو نتجاوزو نجمو نبرأ ورانا لبيس الحمد لله. خاطر راو المرأة عندها الخوف حتى كي تحضروا معنا دكاترة في البلاتو وتير حملات توعوية تحسيسية كشف مبكر تلقاها المرأة لي ماذا بيا ما نمشيش ما عنديش أعراض هني قاعدة في الدار ما نمشيش ما نعديش لي تنحبل حبيلة شنو هو دم رزين ديما كل كلمة الدم رزين يدخلوها في سنين في الحبيلة في كل شيء في العقل مازال بكري. كمان حضوركم واللي قلتوا الكل يخلي المرأة عندها ثقة أكبر باش إنه تتجاوز معناتها أي

0: باقي نجم.
1: مدام ناديه انت اعطيت ملاحظه هامه وهامه جدا واللي توا قاعدين نتعايشوا معاها, اللي تلقاها نعطي اكزامبل عندها 20 سنه معرسه وهي صغيره, وكيما تحكي انت دم ثقيلها وفي سنها وفي عنجي, بعد توصل 38 39 سنه وتقول لك شوف لي حال. ما تخافوش من الكشف اللي تجي وتعمل التشخيص. حاجه هامه جدا من منبري هذيا, واحنا ديما معانا الإدارة الجهوية, الحملات واللي كارافان هكوما صدقني نكتشفوا فيهم حالات معناتها غريبة وعجيبة. تقول لك أنا خاطر بخلت باش نجي راني نمشي نخرج في الفلاحة من الصباح لليل, ما عنديش كل النقل اللي باش نخلط. دونك لازم احنا كطب كقطاع عام ولا خاص نكثفوا من الحملات هذو مرة ونبداو نعملوا, صدقني مدام نادية, نعملوا حملة على كشف سرطان الرحم تلقاك تشوف النساء اللي صعوبة الحمل, ولا العكس كشف صعوبة الحمل تلقى الأمامية اللي تجيك عمرها 76 سنة تقول لك أنا حكاية هكا وحشمت وعندي فتق في السترة عليه سنين, تقول لها كيفاش ساكتة على روحك الوحدة هذي. معناتها إن شاء الله نتحسنوا في لي بريستاسيون دو سيرفيس, إن شاء الله كل ماتيرنيتي نحكي على السيرفيس نتاعي ماتيرنيتي تكبر معناتها الناس الكل تتشجع وتعطي ثقة كما قلت أنت, راهو صدقوني معناتها فما الحلول في غالب الحالات. ما تخليش اللي يهزك تهزك الموجة, معناتها حاول تجي في أقرب الوقت. مثالش نصيحة, ما تخوش, خذ نصيحة من جارتك, خذ نصيحة من بنت عمك, ما تبدأ مش مقتنعة ولا فما كل ديسباريتي, ما فما كل واحد يعطيك فكرة, خليك تجي وتحسم الأمر هذا, تشجعوا وإجي وباشروا حالة متاعكم.
2: إجراء الفحوصات مكثر على بكري مهم,
3: مش ندافع عليهم, رو فما تأخير بارشة في المواعيد, يقول لك أنا باش نمشي اليوم وهو كمشيت جارتي يعطوها الموعد بعد شهرين بعد 3 شهور,
2: مش نبرر يوحر لك في الموعد 6 شهور, خير ما تقعد انت عوام
1: 6 شهور مدام نادية
2: اعطيتها 6 شهور اي
1: صدقني فما
2: خير
1: حتى
2: تقعد عوام.
1: احنا في المدام نتاعنا اللي تجي من بعيد واللي نعرفه معناتها احنا في الريسبسيون نتاعنا نحكي في العيادات الخارجيه نحاولوا في 85% تتشاف في لوجور ميم, نحاولوا معناتها اللي تقول لك راني ما نجمش نرجع نهار اخر, نحاولوا بال معناتها لي زونجاجمون نتاعنا باللي كل شيء تشاف نهار, معناتها متفاهمين رانا نمشيو للغزاله ونمشيو
2: مناطق الريفيه,
1: دونك نعرفوا الديستانس هيك ونعرفوا كل شيء, دونك نرجعوا ونقولوا راهو كيما احنا تصعب اللي باش نوصلوا هما كيف كيف, دونك نحاولوا ساعات نوصلوا معناتها سورتو في حالات السرطان باش ما تقعدش كي الرونديفو, خاطر احنا الرونديفو نتاع الاشعه ولا نتاع اي ولا البنج ولا كل شيء, مثالش نعملوا كل الجمعه انها تكون اوسبيتاليزي راقده في السيرفيس ونضمنوا انها
3: تعمل الاشعه
1: باش نسرعوا الواحد قد ما نقدروا, صدقني قد ما نقدروا.
3: هاكا سمعتوا الطبيبه شنو قالت لكم, ما تبخلوش على صحتكم, ما تبخلوش برواحكم,
2: التشجيع على الكشف المبكر. واحنا ديغنييرمون تحدثنا عن مسحه عنق الرحم واللي دكتور قال راهو تنجموا معناتها نسبه الشفاء يا دكتوره معناتها إذا كان يتم الفحص المبكر تكون 100%.
1: بالنسبة للعنق الرحم كان يبدأ في الحالات اللي ما جست ما قبل سرطان الرحم, معناتها ولينا نكتشفوا فيهم توا خاطر النساء ولات تفهم وتعملك الكوتي معناتها الريغولييه التقصي اللي منتظم توصل نسبة معناتها العلاج 100%.
2: ما تبخلوش برويحكم,
1: خليوش روحكم
3: تخليش روحك حتى يهزوك, امشي وحدك,
1: مش بعد باك بنتك وبعد ما تعرس بنتك, رانا في الانتوراج متاعنا راهو من بعد حتى حي غيوف الصيف وكل شيء ميسالش قال
2: غيوف الصيف مولا دو رونتري
1: ديما يلقاولك ديما يلقاولك
2: ما شغلنا
3: صحتك اولى اللي تسعك
2: نرجعو نخليو لك كلمة الختام اذا كنت تحب تواجه نداء, نرجعو لأشغال المؤتمر 12 لجمعية أطباء أمراض النساء والتوليد ببنزرت, دونك جمعة وسبت
1: دونك مرحبا بكم باش نتلقاو باش نتعلموا مع بعضنا باش نفرحوا مع بعضنا باش نسألوا باش نجاوبوا باش نتسائلوا باش نحاولوا نلقاو حلول براتيك معناتها نطبقوها في الواقع العملي اليومي. معاملين عليكم فرحانين بكم, وصلنا سيلا الديرنيير ليني دووات, مجهود كبير نتاع ايكيب كامله, ان شاء الله نكونوا في المستوى, ان شاء الله تكونوا في الموعد, يعطيكم الصحه اكسجين افام اللي اتحتوا لنا الفرصه باش نحكيوا باش نكونوا باش نتلاقاو
2: هلا ما هذه الدرتشه محلاه
1: ديما سي اغريابل
2: الدرتشه حلوه ياسر برشا معناتها فيها حديث القيم بيان سور. ميرسي بوكو دكتور, شكرا لك على حضورك, يعطيك الصحه. دكتورة وصال جعفر, استاذ مبارز في طب امراض وجراحه النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي لحبيب وقادفة بن زرت, احنا رانا بكل فخر نقولوها انتم كفاءات, انتم معناتها كفاءتنا و رسميلنا البشري في تونس معناتها, اي سورتو كي تبدا امراه. اي سورتو كي تبدا امراه.
3: ربي يفضلكم ان شاء الله, ربي يوفقك. وتحيه من خلالك لكل الاطباء الشبان اللي يمشيوا باش يعملوا الاختصاص نتاع طب النساء والتوليد, على خاطر بعد كي باش يختاروا الاختصاص احضروا في المؤتمر وتشجعوا.
1: والمره هذه مدام ألفة سامحني, لي جون لي ريزيدون لي جون ميدسان احنا معاهم وراهم باش يكونوا محاضرين,
2: برافو,
1: باش يقدموا دي كونفرنس, دي كونفرنس 5 مينوت بور كونفانكر, باش يكونوا كيفهم كيف لي زيكسبير كيما لي سوميتي,
3: ملي تعطيهم الفرصه
1: باش يدخلوا في المعمل ملي هما صغار. سي تري امبورطون كيما انا الكبار رؤسائي اتاحوا لي فرصه.
2: محظوظين هما, محظوظين على الاخر. شكرا للدكتور, شكرا للمتابعين للمستمعين نتاعنا الكل. دونك 8:41 دقيقه راجعين ومواصلين في نهارك زينه.
1: بارك الله
0: نهارك زين.

0: كانك ناوي على عمار انو على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانتي بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أهلا سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل. هذا هو الريتم الصيفي، الموسيقى الصيفي اللي تنعوشكم انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. ميرسي عزيز كوتي رياليزاسيون. دونك توا 7 دقائق بعد التسعة، الموعد الإخباري الثاني في نهارك زينة 9:30 آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. سينو ألفا احنا باش نرحبوا بسنوري.
1: أهلا وسهلا سنوري، مرحبا بيك. سنوري اللي هو شوفور نتاع النقر الريفي ديما يكلمنا. نعم. شنو فما جديد؟ خاطر يدور برشا
0: الاذاعه،
1: يدور برشا طرقات، يكلمنا على الفويت اللي يصيروا في ام الجنه، على كل وين فما يرى حاجه يتصل باذاعه اكسجين افام واحنا نسقوا مع المسؤولين، وان شاء الله صوت المواطنين يوصل بالصوت العالي. مرحبا بك سي نوري.
2: معناتها بالنسبه للرابوان وين بير، معناتها الحفره نهرب من الحفره نتاعو في العفره
1: ديريكت يسوق النوري. يا سي نوري مازلنا نتحدث ان شاء الله نهرب.
0: منرفز سي نوري، يذولي على الخماسيه ابارامون. اي عسليمه سي نوري، شنحوالك؟
2: والله لاباس الحمد لله.
0: اي شعامل فيكم الطريق يا سي نوري؟
2: على الطرقات ديما على حفر على اي حاجه نشكي عليها غير نكلمكم انتم، اذا نتاعكم تعاونون عليها.
0: مرحبا
2: بك عايش. بالنسبه للماتر رمبوار والماتر رمبوار ماتر هذيك ومدير ماتر كلهم حفر، الدور في الحفره تهري حفره نهرب وسط البلاد، كذلك كالعاده نهرب بموتورات على الحفر اللي قريب نضربوا فوق بعضنا ساعتها فوق بعضنا. يا رسول الله ما نصلحوش الحفر وسط البلاد، ما فيش نصلحوها من ماذا؟ احنا قاعدين على باش نصلحوا البلاد.
0: ايه وقتاش باش شوف راهو سي سيريو اللي يقول فيه، راهو انه يسوق في كهرباء يتعدى من حفره قداش من مره؟
2: كل ساعه يتعدى في الحفره ونقول لك الكهرباء اللي الكبيره هكايا والمدير
1: ماتت. هو يخدم هو يخدم على النقر الريفي، يمشي لغزاله معناتها من
2: وعندي غزاله ام الجنه، اذا هي غزاله ام الجنه عندك سب سكرنا الطريق زاده تاع زارعينها منه ولا تاعنا في الطريق. كذا ما مولا
1: لهنا هوا صوتك يوصل بالصوت العالي. بلدية ماتر إدارة جهوية للتجهيز في ماتر، نشوفوا شنو وضعية الطرقات، طرقات المرقمة وطرقات البلدية. رهم الناس بالحق اللي تخدم عندها نقريفي ولا لواجر، وهما يعرفوا بارشة وضعية الطرقات، نسقوا معهم بخصوص الوضعية الطريق، بخصوص الحفر اللي موجودة، بخصوص الأشغال اللي باش تصير خلي تولي فما معتها سهولة في التنقل. ونعرفوا توا جاي الصيف وبدأ الصيف ديجا من معتها المتسكنين متاع غزيلة مع ترجمين سجنين مشي تنقلوا من المعتمدية كيف كيش يمشيوا البنزرت. ما عاش نتحدثوا على النقل اللي من الخمسة تاع العشية ما عاش تلقى نقل ريفي ولا لواج، ما عادش نتحدثوا على ما فماش كيران، ما عادش نتحدثوا طبعا على الكياس يا سيدي، قالك الكهرباء راهي تتهز وتلطخ في الكياس والقطع الغيار راهي غالية برشا، وهنا يأثر لهم برشا على الخدمة متاحهم. هكا سينوريا؟
0: سينوريا لشكون تحب توصل صوتك في كلمة الختام لليوم؟ لشكون باش تواجه النداء مباشرة؟
2: قال صرت البلدية ترافو باش تصلحونا الطريق. جيد ما يتصلحنا خويا، عليها طرقات هكاك قاعدة بالله محفرة نهربوا من حفرة نتاعو في حفرة. يا رسول الله اخي مش عندنا قطعة جديدة ماخذها هنا بس 80 مليون متكلفة عليا اخوي وغيري كلها هكاك.
0: واضح صوتك وصل بالصوت العالي سنوري، يعطيك صحة للتدخل. 9:11 المسنا حسينا انه متقلق معناتها يقولك وخر والبقية تعرفوها راو يقلق المواطن مرة اثنين ثلاثة اربعة يقعد يجمر في البيت يقولك انا مش حاسبية حتى حد، اي كي كرهبتي تتكسر شكون ناقف على خدمتي، شنو ما هما تداعيات؟ مش معقول زيدا. إذا كان نجم ونطور ونحسن ونحسس المواطن اللي تحسس أنت المسؤول، تحسس المواطن اللي أنت معاه وتعاين تشوف وتهبط للميدان وتحاول أنك باش تحسن، وهذا واجبك أنت تخدم معناتها في خدمتك
1: ده في خدمة المواطن والمواطن راهو شريك معاه
0: يا ده شوية. أما مادام ما يرى ما فما حتى تحسن سي نورمال باش يكون كيما سينوريتا متقلق ومنرفز ومتغشش.
1: راهو هذوكم المهنيين اللي يخدموا في الطريق يعرفوا شنو وضعيه الطرقات. في موضوع اخر ناديه بعد اذنك، تصلوا بين عدد من المواطنين قال لك راهو جاي الصيف، ماذا بينا الشركه الجهويه للنقل في بنزرت تتخصص تعمل خطوط بالنسبه يمشيوا للبحر من ماطر بنزرت ولا ماطر راس جبل، منزه بورقيبه راس جبل، منزه بورقيبه بنزرت، تينجا كيف كيف بنزرت، يمشيوا يعملوا خطوط جديده للبحر باش ينقلوا المواطنين المحدوديه الدخل اللي ما عندهمش كرهب باش يمشيوا للبحر. كيف كيف لهنا دعوه من اذاعه اكسجين اف ام لاداره مهرجان الدولي لبنزرت باش يزيدوا يعملوا حفله مخصصه للنقل اللي يحبوا يتابعوا الحفلات والسهريات في مهرجان بنزرت الدولي. علاش ليه؟ بالتنسيق مع الشركه الجهويه للنقل، بالتنسيق مع المعتمدين، بالتنسيق مع النواب المحليين، ينجموا يعملوا حفله ولا عدة حافلات بالنسبة للنقل الناس باش يمشيو ويتفرجوا في حفلات مهرجان بنزرت الدولي.
0: وي اي نقل مهم جدا. وانا جاي صباح زيدا ما فماش الواجهات، ناس قاعدة تستنى مع ارتفاع درجات الحرارة والفة، تعرف انه
1: معلم حتى ما فيهش حتى
0: تيندا وحتى مكان هكا مهيئ باش يقعدوا فيها يستناو، معناتها ال نعرفش انا وسيلة النقل اللي باش ياخذوها
1: حتى علامة ما تثبت ليها حتى كونش الواجهات كي بداو واقفين ايه. تفرغ فماش الواجهات تحسها رومبوان،
0: تحسها
1: رومبوان ولا عباد واقفين يستناو في النقل الواجه والا الكار. لهنا زادة ما فيها باس التنسيق، وصحيح ما عادش فما معناتها برشا تلام ذا يتنقلوا للبنزرت، لكن مازالوا فما طلبة قاعدين يعديوا في الامتحانات، ومازال فما مواطنين يمشيوا المستشفيات يمشيوا
0: تواسيف ناس تمشي حتى مشكلة عندك سبيتار ولا إدارة ولا قراية، وناس تمشي تتفرغ تخرج تواسيف. خرجنا من فترة امتحانات ناس
1: مشيوا العائلات،
0: يمشيوا العائلات هم يروحوا لديارهم، يعني ماذا بينا تكون وسائل النقل متوفرة ومتوفرة متوفرين لضمان راحة المتنقل المسافر،
1: لضمان حقه في النقل،
0: حقه في النقل. ما يجيش انت توا تبدأ ميدك على قلبك نلقى ترانسبور ما نلقاش ترانسبور، هي ما عنديش كره بنموت هنا ما نتحركش ما نتنقلش ما نسهرش ما نخرجش ما نمشيش. حقه زيد المواطن،
1: حق المواطن وهنا موجود، راهو وسائل النقل موجودين. ولهنا تنحلوا بارونتيز صغير بالنسبه للكيران الجدد اللي مازالوا المتساكنين نتاع مازل الجميل ومازل عبد الرحمن يستناو في درجه هويه للتجهيز في بنزرت باش تنحي الدودانات باش يخرجوا الكيران هذوكم يدوروا ويساهموا زيد في تقليل نسبه الانتظار بالنسبه للحافلات. في المقابل المواطن واللي يركب في الكار يحافظ على الكار هذيك ويحترم الكار هذيك باش ينجم يلقاها غدوة وبعد غدوة اللي هو والتلامذة بعد في الانتظار على العودة المدرسية وبربيها وفيت السنة الدراسية. بالتنسيق مع الإدارة الجهوية متاع النقل والشركة الجهوية للنقل والمندوبية الجهوية للتربية نسقوا مع بعضنا ونشوفوا من توا النقل المدرسي باش بعد ما تتفاجئوش بنسبة النجاح عدد التلامذة اللي نجحوا والكار هذوكم اسكو توفر لهم النقل لمذكم ولا لا. فما حتى شيء مفاجأة، كل شيء نحضروا له، كل شيء يكونوا في الاستعداد ليه. شكرا لك
0: يعطيك صحة ألفة، شكرا. 9:15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، صوت صوتكم ورأيكم،
3: نهارك زين.

البلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط برديليس تلقى الدربوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درهم

0: راني قاعد نتبع فيك العيد الجاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة،
0: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء؟

0: أصحاب بهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات مالت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل برقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
0: ياخي شنو أحلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا، ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr، على www.radiooxygen.tr.
4: أكسجين فام،
5: أكسجين فام بالصوت العالي.
6: أخبار أكسجين فام،
7: الموعد الإخباري على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويا، جدى يوم أمس حادث مرور على مستوى طريق الوطني عدد 7 في منطقة تركب تابعة لمعتمدية غزالة. تمثلت صورته في خروج شحنة ثقيلة معدة لنقل الحليب عن مسارها ومن ثم انقلابها. وقد أسفر الحادث عن وفاة السائق وهو كاهل يبلغ من العمر 57 سنة، أصيل مدينة غزالة على عين المكان. كما تم تسجيل أضرار مادية فاتحة، كما تحولت وحدة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبعد معاينة الجثة تم تسليمها إلى وحدة حرس المرور الذين قاموا برفعها بعد استشارة النيابة العمومية وتحويلها إلى المستشفى المحلي بماطر حسب مراسلة أيمن المحفوظي. انتظمت أمس حملة نظافة بشاطئ سيليا بمشاركة بلدية منزل بورقيبة والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي فرع منزل بورقيبة والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي فرع تينجا وجمعية الاتحاد الرياضي بمنزل بورقيبة، إلى جانب عدد من المتطوعين ومكونات المجتمع المدني، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة. وعلى الصعيد الوطني، أكدت الإدارة العامة للإصلاحات ودراسة المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمدية منزل مهيري من ولاية القيروان والمسعدين من ولاية سوسة ومنزل الحبيب في ولاية جابس، أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند أعداد برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 2027-2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجية أكثر من 900,000 مواطن. وأضافت أن البرنامج الحالي يندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وخاصة بالمناطق التي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية. وقد شمل من بين مشاريعه بلدية الوسلتية من ولاية القيروان. أفادت المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان بأنه تحقيق تغطية كاملة لحاجية تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين المتطوعين المنتظمين. كما أكدت أنه أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلة المرضى أو المصابين الذين سيخضعون لعملية جراحية تستوجب نقل الدم أو أحد مشتقاته، وتمثل عملية التبرع العائلية نحو 65% من إجمالي التبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سبق أن نشرها المركز الوطني لنقل الدم. ويستهدف المركز رفع نسبة التبرعات المنتظمة إلى 50% من إجمالي التبرعات على المدى المتوسط ثم إلى 100% على المدى الطويل، تمشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومبادئ الأمن الصحي الذاتي. عبرت النقابة الوطنية للإذاعة عبرت النقابة الوطنية للإذاعة الخاصة عن استيائها من عدم وجودها في اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحف المحترف. وقال رئيس النقابة كمال ربنا في تصريح إعلامي أنه استنادا للمرسومين 115 و116 لا يمكن لهذه اللجنة أن تكون شرعية إلا بوجود ممثلي الإذاعات والتلفزات والإذاعات الخاصة والعمومية والصحافة المكتوبة. كما طلب محمد كمال ربنا رئاسة الحكومة بتقديم توضيحات بخصوص كيفية إسناد البطاقات الخاصة بسنتي 2025-2026 من قبل اللجنة المذكورة. وفي أبرز أخبار العالم، قتل 9 أشخاص على الأقل اليوم في أوكرانيا جراء سلسلة هجمات روسية من بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريقة في كاتدرالية أثرية. وفي الجانب الروسي أسفر هجوم بطائرة مسيرة على مدينة تولا في جنوب الروسي عن مقتل 3 أشخاص حسب السلطات المحلية. ومن جانبه قال الجيش الأوكراني اليوم أن روسيا أطلقت 70 صاروخا و611 طائرة مسيرة على البلاد خلال الليلة الماضية. وذكر الجيش على تيليجرام أن البيانات الأولية تشير إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 50 صاروخا و582 طائرة مسيرة من طرازات متنوعة. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون الطقس اليوم مغيم جزئياً على كامل البلاد، ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. أما الريح ستهب من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، وبالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة ستكون في ارتفاع طفيف، بينما تشهد انخفاضاً نسبياً في الجهات الغربية للشمال والوسط. نهاية الموعد الإخباري يمنته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان. أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيبورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayertek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kbira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Freelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598, ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.

0: نهارك زين نهارك زين. أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار.
1: كانك ناوي على عمار إنوي على ملك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
2: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع من أجانس إكسبريس نورة بيزير تجينا أحسن لفريات بأسعار ما تقبلش المنافسة. أهلا وسهلا مرحبا مرام.
4: صباح الورد نادي عكلامة.
3: صباح الورد
4: شباش محوليكم.
3: الحمد لله تخي تخي بيان لباس بداية أسبوع نشيط إن شاء الله وموافقة لك مرام ولكامل الفريق بأجانس إكسبريس نورة بيزير. تشعرنا اليوم
4: ان شاء الله باهي. بالنسبه لليوم عندنا دوز ابارتمون في سيد سالم للبيع. الابارتمون فما في البروميير ايتاج وفما في الدوزيام ايتاج. زوز مساحتهم باش تكون 100 متر كل ابارتمون يعني كل ابارتمون 100 متر. باهي الابارتمون باش نلقاو فيها صاله جوج بيوت كوجينه سال دو بان بالكون ومنشر. الثمن تاع الابارتمون في البروميير ايتاج هو 320 مليون والابارتمون في الدوزيام ايتاج هو 370 مليون.
3: عنا 370 مليون وعنا
4: 320 مليون.
3: 320 مليون
4: وحدة في البرميير إتاج وحدة في الدوزيام إتاج.
3: إس بلوس قداش؟ قداش
4: باش نلقى فيها صالة وبيوت وجينا سال دو بان وفما بالكون وفيها منشر زادة.
3: باهي قابل السعر للنقاش مرام؟
4: والله يفيكس مامون إنتي
3: باهي أوكي واضح.
4: نتعدي توا للانونس الثانية وهي للكري الابارتمون ريتشوسي مبلي للوكاسيون سيزونيير. الابارتمون هذي وسط البلاد في بنزرت قريبة من كل شيء قريبة من لي غاشطون قريبة من وسط البلاد باش نلقاو فيها صالة بيت سال دو بان كوجينة فيها الويفي فيها كليماتيزور مو بيان بيان ايكيبي الابارتمون هذي.

0: Bien équipé. Donc, elle est intéressée, quand même, comment elle est.
1: بالنسبة لنزيد الانونس اللي باش نكملوا بها واللي هي لوكال كوميرسيال صالح الانشطه الاداريه فقط لوكال هي سنتر فيل مساحته 23 متر يعني نجم يجي بيرو دو شانج اجونس اجونس دو فواياج والثمن الكرا نتاعو هو 950 دينار في الشهر
0: 950 دينار الشهر هذوما لافاريات نتاع اليوم يكلموك عليه
1: يكلموني على 93-175-458-55-499-878 سينو نمرو بالفيكس هو 72-43-5000 تلقاونا من مدينة في سنتر فيل مقابلين سيرفيس دنيا مرحبا بالناس الكل
0: تخي تخي بيان عايشك ميرسي بوكو بداية أسبوع نشيطة مرام شكرا ليك هذو ما لافريات تلقاهم موجودين على الباج فيسبوك أكسجين تونسي من تنجمو تخليو فو كومنتر العشرة و 32 دقيقة نرجع لكم بعد شوية في دورة المرشي Merci.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: اكسجين جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
0: نهارك زين نهارك زين
2: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جام على الفيسبوك
3: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل وقايد دورة المرشي مع بداية الأسبوع نرحبوا بزميل فؤاد المحمدي أهلا وسهلا مرحبا
4: صباح النور نادية صباح النور تحياتي ليكم وصباح الخير لكل الأوفياء متابعين ذات أكسجين
3: مرحبا إن شاء الله نهارك زين دونك معك باش نكتشفوا الأسعار مع بداية الأسبوع
4: نعم نعم نادية مع بداية الأسبوع إن شاء الله تكون أسبوع بداية الأسبوع موفقة للجميع يا رب
3: إن شاء الله
4: اليوم الأسعار ربما في الخضرة كما بحكي مليومة تقريبا متقاربة الأسعار في الخضرة فما انفراج نسبي على مستوى الأسعار مع استقرار في بقية المواد الأخرى أو ندخلوا ديريكت نمشيو اللحوم احنا قبل نمشيو اللحوم البيضاء الدجاج اللي هو ب 8490 يعني نسبين في استقرار لحم الدجاج الشاورما ب 14900 اسكالوب 16500 وسكالوب كذلك فما انخفاض نسبي في سكالوب بالمقارنة مع الأيامات الفارطة اللي وصل حتى 17 دينار و500 الدجاج في اصدار الدجاج 11500 بلاتو عظم معكو ب 5 دينارات وكثر بلاتوات عظم 13 دينار والحار عظم 8 فما ب 800 حسب الحجم وفما بدينار هذا بالنسبة للحوم البيضاء اللحوم الحمراء المرقيز ب 42 دينار الهبر العجول 47 دينار بدلوا شوي نمشوا للهرق ما الهرق ب 15 دينار الهرماش طاح شوي طاح نسبين كان ب 10000 ولا 8 دينارات الهرماش عجول كرومه 41 دينار 800 عجول جنب 38 دينار 800 كبدة وقلب بقري 65 دينار وكتلة علوش ب 64 دينار و 800 والكتف كرومة علوش ب 66 و 800 والمفروم ب 44 دينار و 800 هذا بالنسبة للحوم الحمراء ندخل سوق الحوت سوق الحوت الحوت موجود نجم نقولوا بكثرة ثم الحوت موجود بأسعار فيها ثمن الغالي وثمن الرخيص بالذات حالة والنزل اليوم 13600 السيبة ب 27 دينار 800 السيبة تحت شوية يعني وصل حتى 32 دينار بل القرنيت الصغير 32 دينار 600 الورقة 22 دينار 22 دينار و 600 الورقة الورقة هذه الورقة المربية دي كرديدة موجودة من 5 دينارات 6 دينارات موجودة بكثرة زيادة كروفيت صغيرة كروفيت صغيرة هذه موجودة من البارح من وقت البارح والبارح واليوم موجودة الكروفيت صغيرة بسعر 18 دينار و 600 شاوري مازال موجود ب 12 دينار يعني بين 11 10 11 12 دينار حسب الحجم بتاعك حال الشاور والشاور كما نعرفه نادية هو قريب يغادرنا يعني شوفريت 8800 شوفريت موجودة زاد بسعر مناسب بالمقارنة مع الأيامات الفارطة بالذات حال كي ندخلوا للحوت الغالي نوبل فما جرالي ب 54 سبادون 46 السن 29 و800 البوغا زاد ب 6 دينارات و800 هذا بالنسبه للاسماك نخدموا بالخضر بالخضر والغليان نخدموا نادية
3: عشان ترسم الخضر
4: الخس بدينار البطاطا 17 من 1480 حتى 1700 الطماطم 1380 القناوية ب 4 دينارات ل 100 غرام تبع الكحال، اللوبيا الحمراء ب 5 دينارات، القرع الاخضر ب 16 ود القمره ب 2500، البصل بدينار، الفلفل حلو حار كيف كيف ترسوم ب 2480، بدنجيل ب 1980، القارص ب 2500، القرع الاحمر دينار ربع وحتى 15%، المعدنوس هو 350 الرابطة. نختموا بالغلال، الغلال موجودة أيضا في الخوخ 3900 حتى 4000، اللوز ب 2500، التفاح ب 5900، المشمش من 5900 حتى 6 دينارات، الفراولة من 1700 ل 2000 رطل، يعني 4 دينارات تقريبا الكيلو في الفراولة وقل شوي. البطيخ بالكعبة موجود 3 دينارات وفما ب 2500، والدلاع كذلك بالكعبة فما ب 6 دينارات و 4 دينارات يا ناديا.
3: فوالا دونك هذوما هما الأسعار مع بداية الأسبوع في سوق سلاح الدين بوشوشة بنزرت. نشكروك زميل فؤاد المحمدي، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرتنا ودمتم أوفياء لإذاعة أوكسجين أف إم.
0: نهارك زين.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
2: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
2: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
0: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 071، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: كانك ناوي على عمار إنه على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئنك اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.at على www.radiooxygen.at.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: المواد الإخبارية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا شهدت صباح اليوم منطقة بشوك التابعة لمعتمدية غزالة حادث مرور تمثلت صورته في انحراف شاحنة من الحجم الثقيل عن مسارها واصطدامها مباشرة بأحد الجدران بالمنطقة، مما خلف أضرار مادية جسيمة لحقت بالهيكل الأمامي للشاحنة والحائط الذي اصطدمت به دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف السائق أو المارة. تتواصل فعاليات الدورة 25 لمعرض بنزرت الدولي الذي ينظم

0: هو الاتحاد الجهوي للصناعة وصناعة تقليدية ببنزرت بالاشتراك مع أحدى المؤسسات الناشئة في منطقة سيدي سالم إلى غاية 21 جوان 2026. هذا ويذكر أن هذه الدورة يؤسسها 73 عارض وعارضة من مختلف جهات الجمهورية من ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمحلات وأيضا الحرفيين والحرفيات. وعلى الصعيد الوطني، أفادت وزيرة المالية مشكة إسلام الخالدي في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عصام البحر الجابري أنه لا يمكن إقرار دعم استثنائي لفائدة المسارح البلدية من ميزانية الدولة. كما أوضحت الوزيرة أن المسارح البلدية تعتبر مرافق عمومية محلية ترجع بالنظر إلى جماعة المحلية العمومية، وبالتالي هي التي تتولى أحداثها وتنظيمها وضمان حسن سيرها في حدود مواردها المالية، ولا تدخل على هذا الأساس ضمن مشمولات وزارة الشؤون الثقافية. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بتعرض 12 تونسي مقيم في ليبيا بصفة قانونية للاختطاف، وتم احتجازهم كرهائن بالقرب من مدينة الزاوية، مشيرا إلى أن العملية جاءت للضغط من أجل إطلاق سراح موقوفين ليبيين مسجونين في تونس على خلفية قضايا إجرامية. شدد مصطفى عبد الكبير على أن التونسيين الموقوفين لا يمكن أن يبقوا محل مضايقة من أجل إطلاق سراح الليبيين في تونس، وصفا هذا العمل بالمشين. كما دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى إطلاق سراح 12 تونسي فورا، ورفض سياسة لي الذراع ومبدأ المقايضة. كما طلب عبد الكبير السلطات التونسية بمتابعة الملف والعمل على إطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير دفاع الكيان الصهيوني أن الكيان لن ينسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، وحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على الكيان على خلفية الأحداث في لبنان فإنه سيرد بالمثل. وقال أن جيش الاحتلال سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى أن السيطرة على المناطق الأمنية من أعظم إنجازات جيش الاحتلال في الحرب. هذا وشدد الوزير على رفض سحب جيش الاحتلال الصهيوني من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن نتنياهو أوضح هذا الأمر لترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين. وتأتي هذه التصريحات عقب توصل الولايات المتحدة وإيران في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المواجهات في لبنان. نهاية المواد الإخبارية من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قرش ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصناعي وتعب على الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo t'offre lecom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sih Al Karhab Teki Weddouk. Ou ma'ahom, t'insach qu'aouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشة هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

ليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تزاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا.
0: ليلي معناهاش
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دور اللي قبل رونبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 0 99 840.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم. الناس الكل موعد جديد ما لازم لازم بداية أسبوع موفقة ومريحة للناس. تسمع فينا الكل وتابع فينا الكل على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. بداية أسبوع باش نقول موفقة ومريحة للناس الكل. صعيب شوي على الكابوس اللي عشناه اليوم الصباح واللي عشته تقريبا أغلب التوانسة، ولو أنه برشا صبحوا راقدين وربحوا راحت بالهم صراحة مع المهازل اللي نعيشوا فيها ذي الأسف شديد. دونك صح اليوم معناتها فانت كونت ما عاشوش نفس التجربة اللي عشناها بقية الناس اللي اختارنا، انه كالعادة فما حاجة تحركنا بغض النظر على حبنا المنتخب ولا حبنا لتونس، لانه حتى الناس اللي متحبش الكورة في العادة ومتبعش بطولة تونسية ولا بطولات ولا متبعش كورة جملة معناتها، فانه في المنتخب تظاهرة كبرى كاس عالم كاس فريق باش تلقاها ورا المنتخب، حتى ماخذة بالكيف تخرج مع اصحابها، تخرج مع عائلتها، تخرج مع هكاك باش تعمل جو وامبيونس كلما الجو نتاعنا شيختنا. خاطر ديما حتى وكان عندنا كوارث رياضية في تونس، وحتى كان عندنا مهازل، وحتى كان عندنا اشبه لاعبين واشبه مسؤولين واشبه مدربين، فانه ديما عندنا جمهور عالمي وعندنا الشعب يعشق الكرة. من غير مجامله ورمي ورود مانيش انا باش نتكلم على التوانسه اليوم وجمهور الكره في تونس، انه عندنا ناس مهبله كوره وتعمل لك جو وامبيونس وين نمشي، وحتى احنا 200 وهما 90 الف تلقى صوتنا احنا اكثر والفورس فوكال نتاعنا احنا اكثر، وتسمعنا في التيران عاملين فوضى وعاملينهم الكل ومشاكل وضرب وعياءات وتكسير. التوانسه وين مشاكل وين الجو وين الشيخه وين الهبله وين هما. دونك جمهور مهبول جمهور عالمي بالحق. نحب في البدايه تحيه كبيره للتوانسه اللي ديبلاسيت اللي حطت فلوسها اللي تعب حطت تعب كامل ملايين زرقة حطت فما بيت طلعت من تونس بالذمة، فمع بيت جيت من مختلف دول العالم اللي من فرنسا اللي من الخليج اللي من مختلف دول أوروبا اللي حتى من أمريكا الشمالية غادي فيهم اللي من غواتيمالا اللي فيهم اللي من المكسيك من أمريكا من كندا. دونك والله يعطيهم الصحة بالحق بالحق بالحق، وشويتهم هما دوبل علي عشناها احنا، وكابوسهم هما دوبل علي عشناها احنا، والفيديوهات اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعهم قدام لوتيد للملاعبية يعني نتصور حد شيء قدام اللي حاسينه احنا هنا، حد شيء قدام يحسوا فيه هما غادي، لانه هما حاطين فلوسهم حاطين دم قلبهم باش يتبعوا اشبه لاعبين، باش يتبعوا اشبه مسؤولين، باش يتبعوا وزاره فاشله، مسؤولين اللي فيها فاشلين، الناس اللي قايمه على الرياضه في تونس فاشله، كونترونجيو غلط تاتيو فيهم كل رئيس الجمهوريه خليه هو بيدو بتاتر ماهوش فاهم شنو لازم يصير. مانيش فاهم اليوم لازم هو يتدخل باش تتصلح زاد الرياضه، حتى الكوره يا سيد الرئيس نقيتو لك باش تجي تتدخل فيها ولا كيفاش؟ الراجل قال لهم نساو خمسه بلجيكا ومشيو غادي بعقلية انتصارية، عاودوا كلاو خمسة اليوم معناتها، يعني مزكي وصاهم قال لهم خمسة بلجيكا نساو عاودوا كلاو خمسة من عند شكون؟ من عند السويد، معناتها مازلنا ما لعبناش لليابان ومازلنا ما لعبناش سميها ربي الأخرى هولندا. وكالعادة المصبرات نتاع العادة اللي ولفنا بيهم اكيد ما انت فما حتى زوز يختلفوا، انه السيد اللي قاعد المواطن التونسي اللي حاطينه يدرب في المنتخب توا ما لازموش يزيد حتى دقيقة، زي ما يختلف فيها حد، ولازمنا نقعدوا تاريخ معناتها انه الدولة تقيل مدربة في وسط كاس عالم في وسط التظاهر، لازمنا نقعدوا تاريخ هذا ما فيهش كلام، لكن زادا مش نعوضوا فشل اخر ولا بخطأ اخر معناتها. ماني ضد التوانسة الكل معناتها بكل احتراماتي وسورتو منظر كبير اللي نحبوا نقدروا ولدنا وبنزرتي ما نحبش نحكي بالجهويات ما انت باش ما تقولوش ينبر، اما توانسه الكل على بعضهم بمنظر بنيس بوجلبين بالكل عباره باش تمشحوا فيهم الفشل معناتها، عباره حطتهم في فم مدفع معناتها. دونك اليوم اقاله صبري لموشي تعويضوا بمنظر كبير وبنيس بوجلبين وكذا عباره باش تمسحوا فيهم الفشل معناتها، على ليميت خليه يكمل وابي الخزر يفلح كما يفلح صبري وهي ماشيه معناتها. دونك اليوم انه نكملوا بمنظر كبير ونكملوا بش اسمه الاخر بنيس بوجلبان مخلطينه توا بصراحه ما انت عباره باش تمسحوا فيهم الفشل. دونك كالعاده سياسه الرعوانيه وانتم خاطيكم، واللي جاب في صبري لموشي من توا نعرفوا شكون خاطيه وما ظهرش وبطبيعه يتشخلع توا في امريكا بفلوس الشعب بفلوس التوانسه عامل جو، وهو اللي جاب لنا صبري لموشي واللي قال واللي قنع الرئيس الجمهورية وإلا اللي هو ما نعرفش شكون، لأنه اليوم اللي سوقته هنا وفسرته هنا في انتظار توضيح من رئيس الجمهورية أنه سيد الرئيس هو اللي أصر على مدرب تونسي وهو اللي رافض المدرب الأجنبي، فسروها لنا هذه اليوم وقت اللي كنا ماشيين احنا بخطة ثابتة نحو التعاقد مع كارلوس كيروش، وقت اللي كارلوس كيروش ياخذ طيارة وجاي احنا في آخر لحظة نقلبوا ردوا مدرب تونسي مع كل احتراماتي ليهم كلهم فاشلين كلهم كلهم مع كل احتراماتي. بليزين شبع بطولات في تونس خاطر بطولة تونس بدا مهزله معناتها ما استحقش انترنور كبير باش يز بطولة تونس يعني. دونك اللي قنعنا وفسرنا انه سيد رئيس الجمهوريه هو اللي اصاع المدرب المحلي يقول لنا شكون يقولون ميساج ولا حتى رئيس الجمهوريه تعطينا عملنا كومونيكي تقول نعم احنا مع المدرب التونسي الفاشل الكل مع كل احتراماتي نحبهم الكل اللي شدوا فشلوا علاش نحطوا فيهم فم مدفع منتخب بذا ما فيش عيب كيفاش يجيبوا عباد من برا مهم شو ما كناس فاشلين راو اما راو ما يجموش يسيروا تو منتخب ما نجموش نكوروا بمنتخب بونترونور محلي ما نجموش احنا لاعبين نص نص الباس معناتها نزيدوه منتخب مدرب محلي ما نجموش. اليوم قطر الناس كل تحكي بالجلسه تاع قطر والنقطه والتعادل ضد سويسرا وما ادراك ما سويسرا لونترونور جوليان لو بيتي جي معناتها انترنور شد في اللونيفو جمعية العالم الكل كبار شددهم منتخبات كبيرة وقت جابت مدرب كبير باش نجم تقدمك الخطوة معناتها تجمش بالمحلي باش تقولي المغرب ما تحكي ليش خدمة متاع 10 سنين ان شاء الله نخلطوا نخدموا ربعوا خدمتهم كي نخلطوا ربعوا خدمتهم مشتر جواريتهم تو نحكيوا على مدرب محلي في المغرب ما تجيش معناتها يعني انت بجنبك جارتك لهنا الجزائر اللي منتخبها خير منك والانديفيدواليتي اللي عندها خير منك بمدرب سويسري معناتها عندها تو اكثر من 3 سنين ولا 4 سنين ما نجموش بالمدرب المحلي ما نجموش مع كل احتراماتي ليهم تونسي ما ينجحش مصري ما ينجحش زيري ما ينجحش ما ينجحوش مغربي خطر للكيب خذت بالي اخر مش الرقراقي قوي ولا محمد وهبي تو قوي للكيب خذت بالي اخر معناتها اليوم نقارو احنا في مازلة كي من هكا خليتوا ناس على عصابها ناس صبحت معاكم في تونس ناس صرف دم قلبها غاديكا باش تخرجوا لهم بالكوبيه ذي وبالمهزله ذي وبقراراتكم المهزله ذي وزير الرياضه اللي مازال معاكم التو لاني فاهم اش قاعد يعمل فشل ورا فشل ورا فشل مع كل احتراماتي ليه فشل في البطوله فشل في البطوله فشل مع المنتخب فشل معاهم الكل مع كل احتراماتي لشخص ونحكي على البوست اش مازال يعمل تو بالحق مش مازال يعمل تو في الجامعه في وزاره الرياضه التونسيه معناتها اللي لزيشي كوره بعضهم واحنا ما يتحاسب حتى مسؤول من وزير الرياضه لرئيس الجامعه للنائب رئيس الجامعه للمدربين كلهم للناس هذوما الكل اللي تاخذوا في القرارات راو راو راو اليوم في دول تحترم نفسها راو ناس كل تمشي راو ناس كل ترحل في زوز ماتشات تعملوا 10 بونتو ناس كل تروح البرازيلي كانت 7 مع المانيا لونترونور تفسخ شطر جينيراسيون تبدلت بماتش احنا لهنا ناكلوا 5 مع بلجيكا مازلتوا ماشيين فرحانين رئيس الدوري يفسر يوصي فيكم قال لكم نسيو 5 ادخلوا بروح انتصاريه عدوا تكريتونا 5 اخرى مع شكون مع منتخب بنص نص زلنا ما لعبناش للمنتخبات صحاح معناتها دونك ما عاد عندك ما تنجم تقول اكثر من هكا لانه تقول على غالب هكا كتبنا من كبة الكبة توينسا بش نقعدوا هكا ما نفرحوش بش نقعدوا نتفرجوا في الناس اللي بجنبنا اللي للأسف طارت بينا اللي كانوا رانا كان تونس بعد المغرب ومصر وتزير اليوم واللي تفهمها كلهم وبعد تونس معناتها كان خلينا بلاستنا المنتخب أفريقي آخر خير من اللي ماشيين احنا بش نتفضحوا بالطريقة هذيك دونك ما فهمتش أنا نورمال مول كلها تروح اليوم كلها تروح كلها على بعضها معناتها مش هو برك أولهم سيد وزير الشباب والرياض مع التتالي الخيبات اللي صايرة في تونس من ضعف في تسيير البطولة من ضعف في التمويل متاع الملعبية من الفضائح متاع الرياضات الفردية في تونس من الفضائح اللي قاعدين وراء بعضهم قاعدين نعيشوا فيهم في الـ في الـ في الرياضة في تونس من الضعف في المنشآت الرياضية من اللي تحب بنتي من دولة ما عندهاش تيران ومولوجي من دولة مش قادرة تترشح في دور ثاني في الكوب دافريك من دولة اللي تتمنى تترشح لدور ثاني في الكوب جيمونت التورة بعضهم التتالي الخيبات اللي صاروا نورمال مود كون فما أقل حاجة يعني أقل حاجة حاجة تتبدل ومعها استراتيجية تتبدل لكن احنا للأسف نطبعوا مع الفشل الناس الفاشلة اللي جابت صبري اللموشي مجتمع حاليا في مونتيري في المكسيك باش تمسح في صبري اللموشي اللي هو بطبيعته لازم يتمسح فيها على خاطر انا في بلاستو وكي تقول لي رامي تحكموا فيا وفما كلام تاع التسريبات اللي خرجت تحكموا فيه في كل شيء انت فاشل دونك لاني مادامك ما خرجتش وعملت كونفرنس دو بريس واستقلت قبل ما تمشي الكوب دي مون وراهو ما فيهش ماهيش تقوم لها قائمه تونس هذايا بالمسؤولين هذوما باش به المسؤولين هذوما اليوم يتحكموا في الانترنور اللي حطوه دونك انت اول واحد فاشل لكن الناس الفاشله اللي جابت صبري لموشي هي مجتمع تو باش ياخذ قرار تزيد تجيب انترنور اخر يعمل لنا مهزله اخرى ضد اليابان وضد هولندا على ذاك تونس ماهيش باش تقوم لها قائمه دونك نهبطوا باش اكحل على الرياضه في تونس حتى نشوفوا السيد رئيس الجمهورية شنو القرارات اللي باش ياخذهم، وخاصة أول واحدة فيهم بالله كلمة الأجنبية ذي ليه بجاه ربي لازم تتنح. أول حاجة سيد الرئيس كان بالحق تحب تصلح كلمة الأجنبي ليه في الكورة، في الكورة مش نحكي في حاجة أخرى، لازم تتنح، لازم تتأجنبي. تونس مش متاع توينز، في المدربين مش متاع توينز، كلنا فشلي توينس الكل فشلي، فما حدا تونسي نجح باش نشعو اليوم بسيف أجنبي مدرب تونسي. أول حاجة الساعة كانت حاب تعملها، وبعدها نحكيه على البنية التحتية والتيرانيت برا صلحوا ذوما الكل هبطوا باش على الرياضة في تونس خمسة سنين لقدام، وبعدها نرجعوا نكور. وما تو باش تقعدوا هكا تضحكوا علينا في العباد، عليه ضحكوا علينا العباد هذوما عليه. معناتها هاي تي جات البارح كورت خير منا، هاي تي جات البارح كورت خير منا، واحنا بالطريقة هذيا. وبعد تحبوا تحبون نتقنعوا انه لا فما خطوة باهية وقاعدين نصلحوا، ماناش قاعدين نصلحوا، فاشل كلها فاشل على بعضها، ومانيش باش نصلحوا وباش نعملوا كراكوز اكثر من هكا في الكوب دافريك الجاي. مازلنا مازال باش ترجع البطولة كراكوز اكثر معناتها في البطولة. فيقوا يا اخي يا معلم، وين باش تزوها البلاد وين ماشيين بها البلاد؟ اذا كان ما كانوش تفيقوا تو وقت باش تفيقوا معناتها في كل المجالات. خليني في الكورة انا خويا، نسنفهم في الكورة، غير الكورة انا ما مع لعبالي، انا تونسي نعطي رأي في اي موضوع في تونس كتونسي كمواطن، اما انا نفهم في الكورة. الزينة راكم في هاوية ومازلتوا باش تزونا في هاوية اكثر اذا ما كانوش طابتوا باش اكحل حداد على كرة قدم تونسية والرياضة التونسية. تفيقوا على رواحكم، طيحوهم كل الاشبيه تيرانيت اللي عندكم، عودوا بنيو وبعدها نحكيو. هكا اللي عملتوا المغرب راه، وقت اللي انت المغرب وراك ما فماش حاجة اسمها المغرب، فما تونس في الافريق، فما تونس ومصر ولا سمية ذومة. معناتها مصر فيك البوديوم تزف التيتروات، وفما تونس عندك منتخب يشيخ ويفرش كورة وباهي، والافريق الكل تقرا حساب تونس من الزوج تيتروات ما تقرا حساب. فماش مغرب، كانت مغرب جي تاكل في تونس وتروح، نطلعوا للمغرب نعطيوها ونروح. اليوم اخذ المغرب وين؟ باش تعمل تيران 120 ألف متفرج للكوب دي موند 2030، 120 ألف متفرج. انت عندك ملعب معاق يضلع هكا يعني قريب يطيح معناتها، ومازلتوا تحكيوا على الكوره وتحبوا تعملوا نتائج وتربحوا هولندا، تعادلوا مع المكسيك وتربحوا دراشنوا، وقال لهم نساو خمسه نتاع بلجيكا ضربوا خمسه من عند السويد، ومازلنا نتكلم. على كل سامحونا على الانفعال، وما تصورش اصغر واحد فينا في التوانسه مش منفعل معناتها، دونك مش انا برك. شو نقول يا ربي، ما عادش عنده حتى واحد مخ اصلا باش باش باش يجم يخدم. على كل ساعتنا الثانيه ان شاء الله اليوم في لازم باش نحكيوا فيها على تظاهره مهمه برشا، فولي نحكيوا عليه عنا برشا في في في بنزرت وفي في في ولايتنا اللي بالحق نحبوا تزيد تقدم، نحبوا تقدم سورتو على مستوى الاستثمار. عنا كل الاليات وكل الظروف المواتيه لانه ننجحوا ونقدموا على مستوى الاستثماري، عنا كل شيء في اي المجالات. دونك جوست نفتحوا المجال للناس اللي تحب تقدم وتتحسن، دونك دعم ولا انه بنزرت تتحرك نحو استثمار اكثر نجاعه. دونك بروجي كامل بتاع ماركتينج جديد يكون في بنزرت، باش يكون في تظاهرة نهار 18 جوان 2026 في أحد النزول هنا في مدينة بنزرت. دونك بعد شوية باش نحكيو على مع كل الحاضرين في الإيفينمون هذا، ولا كل الناس الموجودة في الإيفينمون هذا، سواء عمادة المهندسين ولا غرفة الصناعة ولا التجارة كونكتد كيف كيف، كله خير إن شاء الله يكونوا حاضرين بعدنا في ساعتنا الثانية اليوم في لازم. بعد شوية السيد عبد الله العبيدي زاد كيف كيف التحق بينا تزامنا مع كأس العالم، شفنا إنه كان فما شوية تكتيك في الوضع على مستوى الشرق الأوسط، خاصة من عند إيران إنها هزت برشا ومهتلت برشا المفاوضات باش هزت ترامب بالسيف في حصرته بكاس العالم، للي اليوم نلقاه رواحنا قدام إيقاف في الحرب. دونك إن شاء الله تكون على طول الأخوة في إيران وخاصة الأخوة في لبنان يكونوا مشمولين إن شاء الله بالاتفاق هذين. نقاط هذي كنا نحكي فيها بعد شوية مع ضيفنا عبد الله العبيدي اللي باش يكون حاضر معنا. أنتم تفاعلوا معنا على 31 10 80 90، تخلونا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. مازلنا متواصلين معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع.
1: لازم على اوكسجين افان.

0: لازم على أكسجين الفن. أكسجين الفن. سيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق يلتحق بينا كما قلنا باش نحكيوا على شنو اللي صار في اللحظات الأخيرة في الشرق الأوسط باش خلى الأمور تمشي متسارعة أكثر. سي عبد الله صباح النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لكم
0: ولمستمعي حمزة. نجم نقولوا أنه كان فما ذكاء كبير وتكتيك كبير من إيران في قيادة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، عملت حساباتها مع كأس العالم، قل لك نوخر نوخر نوخر بيه الماكسيموم في كأس العالم باش يلقى روحه قدام مخاطر أمنية، قدام تهديدات كبيرة، لازم يوقف كل شيء. نجم نقولوا حسبة الحسبة هذه إيران سي عبد الله؟
1: الموضوع أدق بكثير من ذلك. حاجة غابت علينا مدة طويلة، أنه الإيرانيين كدولة مش كأشخاص ولا كنظام عابر، وأمريكا يعني كانت أكبر حليف لأمريكا ولإسرائيل لمدة عقود.
0: إيران تحكي؟
1: إيران
0: أي.
1: زمان الشاه، وتكونت آلاف الإطارات الإيرانيين في أمريكا، ويعرفوا طريقة الاشتغال متاع النظام السياسي متاع أمريكا، ويعرفوا منظومة مصالحها، ويعرفوا المقاييس تعاملها مع في السياسة الخارجية هي وإسرائيل. يعني أكبر دول العالم، احنا نتذكر المصطلح اللي كانوا يقولوه، إيران هي شرطي الخليج، الجندارم دي غولف. يعني إذا كان إسرائيل وفي وقت من الأوقات تنحى الشاه وقت مصدق أمم البترول وتنفى الشاه في روما، واللي رجعته الحكم هي أمريكا، مثل ما لاحظناه في الآونة الأخيرة وقت اللي وقع الحديث على ما يسمى بالإنجليزية ريجيم تشانج، يعني تغيير النظام، برز ولد الشاه على أساس أنه هو باش يعوض النظام القائم. الوقت الحالي نحب نقولوا علاش، يعني حكيت على الكوبليمونت، قد تكون لعبة دور هالحادثة، يعني هالحدث هذا لعب دور، لكن اللي أهم من هذا الكل أنه ترامب توا مخ الكل ماشي للانتخابات النصفيه اللي جايه في 3 نوفمبر.
0: صحيت، هما ورا بعضهم. مشكل سي عبد الله انه اليوم كاس العالم منذ انطلاقه سجلنا زوز حوادث اطلاق نار منفردين. بون، فما عباد تقول لك عرك عادي، فما عباد تقول لك فما شبهات ارهابيه، لكن سجلنا مرتين اطلاق نار، منهم واحد بعد معسكر المنتخب الانجليزي اللي هو من اعرق المنتخبات في كره القدم. دونك اليوم فما المخاوف الامنيه عند دونالد ترامب، نقول لك نكمل للظرف
1: هذا ما يهمش. ترامب بيقول لك هذا حق عام. هذا اللي هم ترامب اليوم يجب أن نقوله المجتمعين ونقوله البعض ما بعد، أنه ترامب قرب باش يمشي على روحه عام ونص عامين ويغادر الحكم. ونعرف الرئيس الأمريكي مثل ما عمل هو كيف جال الحكم، يعني عزل كل المنظومة القضائية اللي حاكمته وحقت معاه، وكاقتحام الكابيتول كانت تفكروها إلى غير ذلك. اللي باش يجي رئيس آخر باش يكون عنده سلطات. نعرف الرئيس الأمريكي عادة ما عنده الحق يسمي على مزاجه 200,000 موظف ثاني في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي، ويقول لك هو توا إذا كان يخسر الانتخابات النصفية، يعني حزبه مش هو، حزبه يخسر الانتخابات النصفية، باش ما عادش عنده حظوظ كبيرة باش الرئيس القادم يكون جمهوري كيف هو. وفي الحالة هذه فانس، هو يهيئ في فانس اللي نجم يسعفه بالعفو الرئاسي عندما يتورط، هو يستنى في روحه باش يتورط شأن يعني نتنياهو في بلاده باش يتورط، يقول لك إذا كان نخسر الانتخابات النصفية أولا سأشل، لأنه ما عادش عن نجم نقرر وكل شيء يولي عند الكونغرس والسناء من ناحية. ومن ناحية ثانية عندما تقع التحول احنا نسمع فيه في خطاباته متاع كل يوم، هاو نهار تهجم على أوباما، يعني هذا اللي نقد فيه أنا اليوم ما قدوش أوباما، هاو نهار يتهجم على بايدن إلى غير ذلك، قاعد يشوه في صورة يعني المعارضة نتاعو اللي هي الديمقراطية. توا علاش مش نزوة من نزوات ترامب المعروف بنزواته الكثيرة، لكن يعني اعتادا للانتخابات النصفية القادمة اللي إذا كان خسرها والأغلبية رجعت للحزب الديمقراطي، وإحنا نعرفوا بيسمى حتى بعض أنفار في الحزب الجمهوري يحبوا يتخلصوا منه، يقول لك لأنه نعرفوا إلى جانب اللوبيات ثم شركات كبيرة ما تعترفش بالحدود وما تعترفش بالعداوات السياسية، المهم أنه مصالحها تتواصل، بحيث هذا موجود وهذا اللي تشتغل عليه السلطة الأمريكية.
0: اليوم نقولوا إيقاف الحرب دائم ولا باش يكون وقتي بالنسبة ليك ولا القراءة نتاعك شنو باش تكون سي عبد الله؟
1: لا هو بنفسه قال مثلا ماش حرب، قال ثم أعمال عسكرية وقال الحرب وقفت لأنه وقفت يعني بعد لا كارسي تاريتي كما يقولوا فوت دو كومباتون، لأنه توا كل شيء يعني الناس الكل والجهات الكل من خبراء وسياسيين أقروا أنه أمريكا ما عادش عندها إمكانيات باش توصل الحرب. أمريكا ألغت صفقات كبيرة مع بعض بلدان آسيا ومع كذلك ألمانيا في صواريخ، لأنه احتياطي صواريخ ما عادش كافيها، ما تنجمش تقول كانت غدوة تقوم لها جبهة أخرى في تايوان أو كذا، ما عندهاش باش تدافع على مصالحها من ناحية، ومن ناحية ثانية يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ شوفنا قديش عزل من جنرال حتى رئيس أركان جيش البردي هو الأساس في اقتحام أي بلد من البلدان، لأنه العسكريين مهندسي الحرب اللي هما العسكريين والجنرالات ما هوش موثقينه، لأنه غلطته الموساد ونتنياهو قالوا له في 4 أيام مجرد ما تطلق النار يعني على إيران الشعب يقوم والنظام يتقلب، هذا اللي سماه ريجيم تشانج، يعني 4 أيام حسب تقييمات. وذلك علاش توا نتنياهو يعني هو الوحيد ويعني وتواترت المكالمات الهاتفية بينهم والإسرائيليين من حول نتنياهو الوزارة الأولى خاصة قاعدين يلبسوا يقولوا رو اتصل به ترامب ويفسر له، لأنه يعني ترامب يقول المكتب بتاع ترامب يقول اتصل به باش يقول له رو ما احناش احنا باش رأي ومصالح أمريكا يعني بالدرجة الأولى، وتقريبا وهدد كب حتى مرته قال راهو نجمدوا لكم قل راجل راهو نجمدوا لكم الارض نتاعكم في امريكا، وراهو القان خبر يعني حتى الموندا هذاك داري يعني

0: بحسب الخبراء الامريكان قال لك هذا ينجم يتواصل الى اشهر الى اعوام الى عقود ربما. ما عادش معنيين ياسر بهالموضوع هذا.
1: تذكر الموضوع اليوم سي عبد الله؟ تذكر الموضوع؟
0: لا ما تذكرش لانه ثم اطراف اخرى. احنا نعرفوا انه في البرنامج اللي برز في الاونه الاخيره ثم برشا تسريبات يعني صوتيه على نتنياهو ومجموعته. يعني الحديث يدور كان ولات الامر ديني بعد ما نكملوا من ايران مثل ما كان الشان بالنسبه لليبيا وبالنسبه للعراق وبالنسبه لكذا. الامر يشمل المنطقه العربيه الكل باش نتعداو الاسلاميه باش نتعداو لتركيا بعدها. وهذاك علاش كان لاحظتوش في الاونه الاخيره يعني قبل بضع ساعات يعني تقريبا نهارين ولا ثلاثه اردوغان قارن نتنياهو. هذا امر كبير ياسر بالنسبه للدول اللي عندها علاقات دبلوماسيه فيما بينها. قارنوا بهتلر خلي تقارن يهودي ولا صهيوني بهتلر يعني الطامه الكبرى. قارنوا في يعني بضع يعني كذا ايام التالي قارنوا بهتلر لانه يعني تركيا فهمت اللي رغم عضويتها واحنا قاعدين نشوفوا اللي كندا واوروبا قاعدين يفركسوا لانه شافوا امريكا انهارت يفركسوا في منظومات اخرى للدفاع على مصالحهم.
1: واضح. شكرا لسي عبد الله يعطيك الصحة. تحية كبيرة للسيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق. حابين نعملوا معك قراءة على اللي صاير حاليا في الشرق الأوسط واللي صار في الأيامات الأخيرة في الشرق الأوسط. كما قلنا إن شاء الله تكون الوضعية طيبة سيرتو في إخواننا في إيران في لبنان في فلسطين وفي اليمن بيان سور في العراق كل كل كل بيان سور إن شاء الله يكونوا في وضعية طيبة. مازلنا متواصلين معكم في لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تتواصل فعالية الدورة

0: لمعرض بنزرت الدولية الذي ينظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والصناعات التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع إحدى المؤسسات الناشئة في منطقة سيدي سلمة، وذلك إلى غاية 21 شوال 2026. هذا ويذكر أن هذه الدورة يؤسسها 73 عارض وعارضة من كافة جهات البلاد من ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمحلات وأيضا الماركات والحرفيين والحرفيات. على الصعيد الوطني، أوصى المشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكونكت بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. وشدد المشاركون خلال الورشة التي انعقدت تحت شعار من التشخيص إلى الإصلاح القطاع الخاص شريك في صياغة البدائل على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في القطاع بما يضمن صياغة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لانتظارات المهنيين. نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل، وقالت يسرى ناجي ممثلة عن من طالت بطلتهم إن مطلبهم الأساسي هو التسريع في تفعيل القانون عدد 18 لعام 2025 والانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأضافت أنهم قد ملوا من الوعود والتسويف والخطابات الرنانة وأنهم يطالبون بالتفعيل الفوري والآلي لقانون الانتداب الاستثنائي وانتداب دفعة أولى لا تقل عن 40% من المسجلين بالمنصة الرقمية. في أبرز أخبار العالم، دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في العودة إلى المناطق الحدودية والالتزام بتوجيهات الوحدة العسكرية حفاظا على سلامتهم. وأكد الجيش اللبناني في بيان نشره عبر منصة إكس ضرورة توخي الحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات صهيونية مشددا على أهمية الإبلاغ عن أي ذخائر أو أجسام مشبوهة غير منفجرة قد تشكل خطرا على السكان. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتفادي المخاطر الناجمة عن مخلفات الاعتداءات الأخيرة. هذا الموعد الأخبارية منتولكم عوطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Lali.
1: لازم على أكسجين
2: أفاق. مسيماكو في لازم مرحبا بالجميع. كما قلت الملتقى باش يكون تقريبا في وسط الأسبوع من أجل الاستثمار من أجل بنزرت نجمون نقولوا فوروم لما متاع ناس مختصين متاع خبراء متاع أبناء المجال اللي بالحق قادرين يقدموا الإضافة لو كنت توفر كل الجهود. وأنا متأكد أن نجمو الصورة تكون مغيرة تماما بنزرت لأنه بنزرت فيها كل المقاومات فقط تنتظر في الخدمة اللي لازم تتخدم بطريقة صحيحة باش نجمو نقدموا الناس الكل. اختاروا تيتر بنزرت من أجل استثمار ولا نحو تسويق إقليمي جديد ولا أنه نمشيو بنزرت في بروجي فيزيون أخرى جملة في الانفستيسمون بيزير سو موبيليز بور الانفستيسمون فيغ أن نوفو ماركتينغ تيريتوريال. هذا التيتر متاع الملتقى اللي باش يكون نهار 18 جوان دونك خميس. حسين هكاك عاوني 18 فوالا بالخميس اليوم الاثنين 15 جوان. فرحان برشا بالضيوف بحثي في بلاتو سي فوزي بن عيسى رئيس غرفة الصناعة والتجارة الشمال الشرقي ببنزرت. غرفة سي فوزي صباح النور مرحبا بك.
3: شكرا حمزة وشكرا كثير على الاستضافة.
2: المرة الأخرى حابينك تكون معنا جيك ظرف طارئ هاك اليوم موجود بحثينا باش أموها ناخذه من عندك وناخذه من الفيزيون تاعك البنزرت سورتو على مستوى الصناعة ولا على مستوى التجارة ولا الوضع الراهن سوى ولا اللي حنحبوا نوصلوا له به ولا نحبوا نقدموا به في بنزرت.
3: اوكي سي حمزة تحب نبدأ ولا
2: مثال جوست برزنتاسيون فوالا لل
3: فكرة ممتازة جدا فكرة اللي والحاجة المنظمات اللي متواجدة واللي تشتغل على الاستثمار تشتغل على الاقتصاد تشتغل على الرقي بالولاية بنزرت إلى وبالتالي تونس إلى أعلى المراتب الكل مع بعضها تخدم مع بعضها من أجل معناتها أوبجيكتيف واحد اللي هو معناتها اللي قاعدين نشوفوا فيه من سلبيات الكل. إن شاء الله نكونوا نحاول نلقاو حلول للأشياء هذه ثم نحاول باش نمشيو بأفكار استباقية اللي للعمل على تكريس ثقافة جديدة متاع الماركتينغ تيريتوريال ولا كومون معناتها كيفاش نثمنوا اللي عندنا من مزايا الجهة مزايا طبيعية ربانية لكن مزايا كذلك اللي نجموا نقدروا بكل بالإمكانيات اللي عندنا بالكفاءات اللي عندنا باش نقدروا نعملوا حاجات اللي ترضي إن شاء الله الأجيال الحاضرة اليوم والمستقبل بتاع بلادنا.
2: بالضبط. مدام فاطمة ويري عضو المكتب التنفيذي كونكت مرحبا بك مدام.
4: وبيك يعيشك حمزة يعطيك الصحة ميرسي على الاستضافة.
2: فرصة أخرى تخلينا نجمو كما قلت فوزي نجمو نقدمو نحسنو الواقع متاع اليوم وسورتو نعملو فيزيون للمستقبل.
4: والله هي صحيح هي الفكرة أنا منيش باش نجم نزيد برشا على سي فوزي مي هي الفكرة راهو كونو قعدنا ونحكيو والكلنا عنا كل جاهز هكا متاع نحبو البلاد نحبو الريجيون متاعنا ديما كحدنا على بلادنا اللي فيها اوني توس كونفانكو اللي بلادنا معناتها فيها بوكو دو ريشيس معناتها من نواحي كل واللي ماهيش ماخذة حقها ماهيش ماخذة حقها في لو ديفلوبمون ايكونوميك. دونك احنا علاش باش نقعدوا كل مرة كل واحد شامبر دو كوميرس من جهتها كونكت من جهتها لوتيكا من جهتها عمادة المهندسين واللي نشكرهم على خاطر توا فما كيفاش نقولوها اون ايكيب دو جون
2: اللي حركية كبيرة
4: يعطيهم الصحة معناتها يخدموا في خدمة كبيرة ياسر وهكا كي هما زادوا دزونا هكا معناتها احنا هكا من قبل هما زادوا دزونا بوغ اون نوفيل فيزيون معناتها اللي باش نخدموا عليها جميع. وكانت الفكرة هي جات كونه بنزرت عندها دو بوتنسيال يلزمنا نشوفوا كيفاش باش نوريو حاجة جديدة هالتسويق معناتها سو نوفو ماركتينغ تيريتوريال كي نوزي ام
2: فوالا عماد المهندسين بحذانا دونك سي حسين الزرعي عضو مجلس العمادة بحذانا. سي حسين صباح النور مرحبا بك.
5: عايشك حمزة تحية طيبة لكافة المستمعين اللي يسمعوا فينا.
2: حركية كبيرة كما قالت مدام فاطمة ينكم بشنشني بالكلمة متاحة المجلس العمادة حاضرين في ديز ايفينمون متتالية في بنزرت مازلنا كي سكرنا ايفينمون هذا ايفينمون جديد المفيد حسيت كأنكم فمك انه بنزرت لازمها تمشي البالي خريزي ما حكينا ولا نظمنا ملتقيات خلينا نمشيوا للفعل خلينا نقدم
5: اكيد مشكور برشا حمزه الحقيقه في البداية نحب نشكركم على الاستضافة أولا وعلى معناتها متابعة متاع برامج وأنشطة تعيمة المهندسين. عودتونا الحقيقة في كل إيفينمون تكونوا معناتها أول الإذاعات اللي تنقل وتتبع معناتها أنشطة تعيمة المهندسين. احنا نعتبروا أنه الإعلام هو شريك معناتها استراتيجي لنجاح هكذا معناتها نشاطات وملتقيات وندوات علمية. أقل حاجة نقول لكم يعطيكم الصحة الفريق الكل وشكرا أكسجين. بخصوص معناتها الملتقى اللي يعنى معناتها بواقع وآفاق الاستثمار في ولاية منزرت. الحقيقة العمل هذا هو ثمرة شراكة ما بين عماية المهندسين التونسيين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اللي هي بالعربي كونكت
2: فرنسي كونيكت بالعربي الكونفدرالي
5: دونك سي فري خاطر انا حبيت نعمل
2: بالعربي يقف بالعامي التونس تعرفها
5: اكزاكتومون دونك اللي معروفه باسم كونيكت الغرفه التجاريه الصناعيه للشمال الشرقي الشامبر دو كوميرس. ليفينمون هذا معناتها باش يصير تحت اشراف ولايه بنزرت. الحقيقه نحب نثمن الشراكه هذه اللي بالحق تعطي قوه للعمل اللي تخلينا معناتها ننظروا للاستثمار معناتها من مختلف الزوايا باش يكون عندنا معناتها تقييم موضوعي وشامل بما يخدم معناتها مصلحة الجهة ككل منظرة خصوصا.
2: واضح. باش ندخلوا في تفاصيل كل بعد شوية حسين تفسرنا شنو اللي باش يصير بالضبط باش نحكيوا مع سي فوزي مدام فاطمة ولا الشراكة هذية بين الثلاثي هذية وشنو نجموا نخرجوا بالملتقى هذا بعد لحظات. مازلنا مواصلين معاكم فلازم لازم نرجعكم بعد الفصل.
0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج. إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل تحييتك.
7: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
8: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
9: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
10: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
11: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي غران تونس بجاوه منوبه. وبالنسبه للساحل في المنستير ايموبل صفطه، والا طريق سوسه سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربه ميدون بعد رومبوا الحريه حومه السوق. ال ام بي سولار كومباني تنور لك حياتك.

0: الاكسجين تنفس الاف
1: لازم على
2: اكسجين افان واسي معكم في لازم لازم ومهم برشا الحديث في مع سي فوزي بن عيسى حسين الزرعي مدام فاطمه ويلي كيف كيف كنا حتى نحكيو في الـ في الـ في الكواليس مهم برشا الملتقيات هذيا لكن ديما المطلوب هو النجاح اليوم ليفيكاسيتي احسان نبدا بيك وبعد نمشي لسي فوزي اليوم كعيمه المهندسين موجودين كما قلت في الفتره الاخيره سورتو في الساحه انه تحبوا تكونوا موجودين في عديد الملتقيات تهم بنزرت لكن اليوم مواطن في بنزرت كما كنا نحكيو وحكينا حتى في التقديم الاول يقول لك اعطيني النجاعه تو سي بون اوكي فهمنا بنزرت عندها كل المقومات لزاتو موجوده العوامل الحاجات الطبيعيه اللي تنجم تعاون كل موجوده في بنزرت والكفاءات الانسانيه والانسان اليوم اللي قادر باش ينجح هذا الكل موجود هي خويا اعطيني وين نجمو نمشيو شنو نجمو نقدمو واسكو اليوم التوجه العام تاع الدوله التونسيه ماشي للدفع نحو الشيء هذا
3: يعطيك الصحه حمزه شوف نحب نرجع بيك شهرين تالي الحقيقة احنا كعيمات مهندسين تونسيين خدمنا على بنزرت 2050 قلنا معناتها هيك وقتها حكينا على الكونفيرجنس دي بروجي معناتها وقلنا يلزم لي بروجي هذوما الكل يتلقاو باش يعطيو بنزرت اون 2050 وخرجنا برؤية مشتركة شقلنا قلنا بنزرت في 2050 يلزم تكون معناتها نموذج وطني ويلزم تكون بنزرت معناتها تحسن معناتها توظيف الخيرات متاحة بنزرت تكون معناتها تشغل أبنائها ويكون بناء بنزرت معناتها بطريقة تشاركية ويكون فما حوكمة معناتها محلية وقلنا يلزم الحوكمة المحلية هذية مراوش مثلا احنا المهندسين ولا كونيكت ولا نكونوا خارج معناتها دائرة القرار معناتها يلزم تكون القرار يخرج من المنظمات معناتها الكبار ومن الهياكل المهنية باش تكون معناتها وكذلك قلنا معناتها حتى الولاية يلزم تكون عندها معناتها أكثر بوفار خطر الولاية هي اللي تعرف الاحتياجات متاعها مش كل معناتها قرار باش ناخذوه نرجعوا للمركز هذا ديجا حكيو عليه برشا الخيان سكون ابل لا ديسنتراليزاسيون معناتها يلزم
2: لا مركزيه
3: اكزاكتومون وقلنا معناتها راي الفيزيون هذيا ماهيش الدوله وحدها باش تتكفل ببناء وبالتحقيق الرؤيه هذيا قلنا يلزم فما استثمار معناتها خاص وعن طريق معناتها الشراكة ما بين الببليك والبريفي معناتها الشراكة ما بين الخاص والعام باش نوصلوا نحقوا الرؤية هذه تقولي انت معناتها اش بيكم ما عملتوا حتى شيء سلوتيرا واش نقول لك
2: حكيت على الشراكة موجودة مقدي عنا نسمعوا فيها تو فما بروجي في تونس معمول بي بي بي معناتها
3: موجود فما برشا مشاريع
2: ونستنيو انا اصلا بنزرت نحكي على كل المشاريع تقريبا قلنا تيو بي بي بي اخويا كي تجموش قول لك
3: موجود انا نعطيك ليكزامبل مثلا نتاع البارك داك اسمه التكنوبول هذيك بي بي بي في بالي هكاك سي ولا
4: بلوتو
2: قدمني سي فوز قدمني الميكرو
4: بي بي بي تاع بنزرت سابقه في نجم نقول لك في افريقيا كامله تونس كامله
3: أي.
4: اللي هو لازون فروش
3: اي
4: لازون فروش سي تا بارفي بي بي بي
3: اكزاكتومون
4: تعمل
2: اي معاك لي معاك ما قصدي نحل نعمم
4: سي اون اسوسياسيون دو بديت بديت لا بوبولاسيون سي اون ايدي كي هي قاعده فكره من الدوله من اوائل القرن الالفين 1100 وبنزرت باعتبار الميناء نتاعها موقعها وكذا كانت دائما ترنو الى ان تكون منطقه حره دونك جات في 92 ثله من رجالات بنزرت تقابلوا مع بعضهم ليله 27 كيما اليوم تقابلوا قالوا نحبوا نعملوا شركه دراسه مشروع منطقة حرة وكبل بدأت الانطلاقة كابيتال رأس مال 100,000 دينار وبدأت المواطنين الكل ساهمت ب 100 دينار و 50 دينار و 200 دينار و 500 كل إنسان فما البون بارتي اللي هي بتاع العباد اللي ساهمت كمواطنين وبهذوك ما دزوا البنوك الفعليه عملوا بالدراسه وبدات البنوك المحليه بحسب العلاقات وكل شيء، وتعملت الشركه نتاع الدراسات وبدات بتم راس مال 100 الف دينار يزون ديبلوكي وقتها جو كرو 20% من الكابيتال من راس المال، وبدات تخدم
2: هيئه
4: ديبوي حتى التوا ولات. ومن بعد شركة دراسات تدور تنقلت إلى شركة إنشاء، ولات شركة إنشاء، ولات دخلت فيها البنوك الكبيرة، ولات عندها كابيتال كبير، ودخلت الدولة التونسية بالأراضي بالأرض والإنجاز الكل، ولات الشركة اللي يخطف فيها بنوك البنوك مش لازم نسميهم بنوك تونسية وبنوك حتى فما بنوك تونيزو تونسي أجنبي. هذايا وكانت ناجحة، معناتها تجربة ناجحة على تمن، وشركة هذه تو الاستغلال والزول فرانش ولات تو ملي تخلقت ملي تو كل عام تعطي الديفيدون تعطي الرباح وكذا وربحة، وقعدت هي بيدها ولات مع روحها قاعدة تكبر وقاعدة وخلقت هي منزل برديبة ولا ديوبليكاسيون
2: من عندنا دي زيكزامبل ناجحين.
4: والتكنو بول اغرو اليمونتير هو ثالث
2: نجالك سي، انا جيتك مدام فاطمه جوست حسين يكمل
3: فكره. دونك الفكره كانت انه معناتها احنا قلنا احنا وصلنا نحكيو على الانجاز، دونك قلنا راهو اللي عملناه هذا معناتها باش تكون عندنا رؤيه مشتركه، معناتها المتدخلين الكل راهو العباد اللي شاركت في لو 15 ولو 16 ولو 17 افريل معناتها في الملتقى هذا نتاع الورشه نتاع بنزرت 2050، معناتها العباد الكل شاركت ما فماش طرف ماهوش مثل، والكلنا خرجنا برؤية مشتركة. الإنجاز
2: لازم تكون فيه مساهمة الناس الكل
3: بيان سور. احنا قلنا راو يلزم معناتها الدولة تتلهب توسكي انفراستركتور، فما مشاريع معطلة نسرعوا فيها، ويلزم معناتها البريفي يساهم في معناتها في بلورة وفي تحقيق الرؤية.
2: التراجع لازم مراجعة التوجه العام اليوم إذا فهمنا مليح، ولا الرؤية العامة أحسن.
3: شوف هو راو احنا قلنا معناتها راو اليوم تحلم بنزرت في 2050 كيفاش تشوفها، معناتها باش تكون منفتحة على محيطها باش تكون كومبيتيتيف. راو نحكيه احنا بنزرت نحبوها معناتها فما تنافسية في مع الجمهور مع في إقليمها الأول الساعة مع باجة وجندوبة والكيف، فما تنافسية ونحب تكون تنافس معناتها باقي ولايات الجمهورية، وتنافس زادة كيف الولايات مع البلدان
2: المدن الكبرى في
3: المتوسط، وتكون عندها إشعاع على العالم كله. هذا اللي نحلم به. يظهر لي فما ديز اكزامبل في الميديتيراني كيفنا وما عندهمش معناتها الخيرات اللي عنا. كان نعطيك أنا بنزرت بالأرقام وتشوف الأرقام وتشوف الحاجات اللي بنزرت، معناتها صدقني
2: هيك اللي يوجد
3: نقوله معناتها بنزرت تستحق
2: بالضبط
3: مخير، وان شاء الله باش نوصلوا ان شاء الله المخير ان شاء الله.
2: الفيزيون عند كونيكت مدام فاطمه ويلي كيفاش بالنسبه سيو البروجي هذا، ولا شنو هما الحاجات اللي لازمهم يصيروا باش نجموا نقدموا ونحقوا اللي كان يحكي فيه حسين، ولا نوصلوا ننجحوا كيما ليكزامبل اللي عطاه مثلا سي فوزي.
0: الاكزامبل اللي عطاه بربي باش نعقب شويه على الاكزامبل اللي عطاه سي فوزي خاطر سي اون فري ريوسيت جوستمون. نرجعوا شفت سو بارتنريا بوبليك بريفي، يا لو بوبليك اللي هو كيما نقولوا سيس العرس واللي هو il est là pour faire l'infrastructure et il y a la gestion qui a été donnée au privé.
2: Oui.
0: Donc اللي هو qui a bien géré ou fait d'ailleurs dans le احنا préparation تاع المنتدى هذا راهو le parc d'activité معانا مشارك organisateur وساهم ويشجع فينا هما والبول دو كومبيتيتيفيتي. دونك هذه سي اون بروف دو سيت كونتينيتي نتاع الكونيكت. والله الكونيكت احنا دونك على التيران، احنا ديما على التيران على خاطر نسوم لا اون كونتاكت بيرمانون مع لي انفستيسور. ثم تو حاجه المستثمرين ما حدش يحب، احنا خدمنا برشا pendant des années اجا هاني باش نعطيك انا افونتاج فيسكال. لافونتاج فيسكال سي ديباسي ماتنو، هو حاجته تو الرؤيه بدلت، حاجته بانفراستركتور، حاجته باداره سريعه، حاجته بحاجات كونكريت، حاجته بلامبليكاسيون دو بوبليك باش يسهلوا الامور باش يسهلوا القوانين باش يعطيه الفرص. هو جاي ما عندوش وقت. انا برشا مرات كي نقول نحكي مع بعض المسؤولين يقول لهم راهم ما عندوش وقت، يزمني أنا ندخل في مخه هو ونخمم هو شنو اللي يحب ونمشي له ونعطيه هو شنو اللي يحب. يقول لك كيفاش تقول ما عندوش وقت؟ ما عندوش وقت ما عندوش وقت. دونك أنا جدوى ألي دون سون مايند سيت دونك ونوفر له الحاجات اللي نقولوا إحنا الأفانتاج فيسكال باش تمشي بلدان أخرين مش لازم ذكرهم معناتها إيفو دغاس لو تابي روج. دونك أفانتاج وإحنا دونك قعدنا بأفكار كما نقولوا سامحني كما نقول رجعية أفكار ما تطورتش أفكار اللي هي ما مشيتش معناتها افيك ليفولوسيون افيك لا دوموند والتطور نتاع العالم اللي هو قاعد يمشي ويسرع بينا احنا بينا ما نشوف نجم نتبعوا ولا ما نتبعوش. هذه هي الاشكاليه.
2: حتى المواطن عادي يقول لك رانا ديباسي للاسف يقول لك رانا ديباسي لازم نخطو.
0: احنا ديباسي لازم نخطو ما عندكش حل راه
2: صحيح
0: ما عندكش حل يلزمك ترين وتقف فيه ولا لا كونيكت اونو سوم لا. دونك قلت لك انا اونو سوم بري نعيش يوميا في تطلبات ومشاكل نتاع المستثمر اللي احنا نحب نكونوا بجنبه نحبوا نعاونوه نحبوا نكونوا احنا سو بون زيدا ماذا بينا قاعدين نخدموا باش نكونوا احنا لو بون بين المستثمر وبين الاداره زيدا كيف كيف باش نحاولوا نسهلوا ان طونك سوا بو هل مشاكل اللي قاعد المستثمر يلقاها باش نحاولوا باش نخدموا على اتراكتيفيتي جوستمون ريجيونال اي ناسيونال وسي نخدموا زاده كيف كيف على الدبلوماسي ايكونوميك معناتها دو بار مشاركتنا احنا في الخارج باش نمشي وإحنا ديما معناتها كل شهر براتيكمون كونيكت انترناسيونال الي دون ان فوروم ان سيمبوزيوم انترناسيونال باش نو باش تسوق قاعدة البلاد فينالمون.
2: شو يقول لكم مدام فاطمه؟
0: يقولون
2: انفراستركتور بنيه
0: تحتيه اداره يحبوا اداره سريعه يحبوا وضوح خارج طريق كما احنا نحبوا على خارج طريق واضحه هما زاد يحبوا وضوح احنا يساعدوش هو كل عام الواد في نص خرج له حكايه جديده مش معقول هما سي سون دي جون كي سون بيان اورغانيزي عنده اون فيزيون سور لو لون تيرم يعرف روحو 10 سنين شنو عنده كيس كيل فا انفستير كومون كيسون لي كو شنو تجي انت كل عام طلع له حكايه جديده شنو هو يجي يخدم قبل شي باش يصدر كل واحد مسؤول يجي يعطلو واحد مش معقول معناتها يلزم سات فلويديتي سات كلارتي نتاع الاداره نتاع الجو الكل الجو العام معناتها فينالمون دونك يلزم تجيبوا راهم يحبوا تونس ويحبونا وعنا كل شيء وبنزرت احنا علاش اخترنا توا هذه بنزرت على كل احنا
2: كل شيء موجود
0: وما عادش ما نحكيوش 2030 مش باش ولا 2035 نحكي توا عام الجاي باش تشوف القنطره يا دي دوموند اكستراوردينير دانفستيسمون يجيو بنزرت عليه نخليهم يمشيو بلاصه اخرى ديت نشدهم انا هكا بسنيه نخليهم لهنا في بلادي بنزرت يحبوها ربي عطانا القبول شو نعملوا يحبوها وعندنا حاجه اخرى ما ننساوش راهو انا ان هيستوريك من زمنا ناخذوا لو بوتونسييل اللي موجود في البلاد منز بورقيبه باش نجي نحكي على منز بورقيبه نقعد ساعتين باش نحكي على منز بورقيبه منز بورقيبه كيفاش كانت منز بورقيبه كيفاش نوى البوتونسييل اللي عندها منز بورقيبه كيفاش كانت معناتها في الـ في الـ في الصناعات البحريه واللي احنا توا نحبوا قاعدين نخدموا عليه نحبوا نردوها ان كلوستر معناتها تكون هي قطب نتاع صناعات بحريه خلينا مازالوا كعبات كما نقولوا من القدم اللي مازالوا يعرفوا لا تكنيسيتي اي لو تكنيك دو سكي دو سكي فزي توا الزون فرانش نحكيوا احنا على القطب معبي افيك دي انفستيسور اللي هما قاعدين براتيكمون باش يولي البارك داكتيفيتي سبيسياليتي اندستري ماريتيم اي كونستركسيون نافال رجعوا القديم خلينا نركبوا احنا على القديم نقعدوش احنا نغنيوا قبل كنا سي فري هذا كان خليني انا نستغلوا باش نركب عليه حاجه جديده افيك دو نوفيل ميثود افيك دو نوفيل اون نوفيل كونسيبسيون دو لا شوز فهمتني
2: بالضبط سي فوزي يمكن بالاكسبيريونس اللي عندك خاطر من بعد كيما قلنا احسان والمهندسين الكل قاعدين يخدموا في خدمه كبيره باش نحركوا الامور لازمنا نحركوا الامور البيلون اللي كنتوا تعملوا فيه ولا الدياغنوستيك اللي كنتوا تعملوا فيه هذايا واضح للعموم واليوم السلطه لازمها هي اللي تتحرك وهي اللي تعطينا الفيزيون جديده ولا الفيزيون ديسيزيون اللي لازم تمشي فيها ولا لازم تمشي فيها. اليوم رئيس الجمهوريه والا الحكومه تقول لك انا قاعدين نطوروا، انا ماشي نرقمنا، انا قاعدين نحسنوا في الاداره التونسيه، انا باش نقاديو، انا باش نقاديو، هي قداش باش هذايا وقتاش؟ دونك اليوم مع الاولاد اللي يحبوا يديفلوبيوه ويقدموه، وانت باللي عشتوا قبل وتو كنا رانا هاربين بالناس الكل سي فوزي، اليوم رانا ولينا احنا ورا الناس الكل للاسف الشديد. حكينا على المغرب في الكواليس، وحكينا على عديد الدول اللي كانت ورانا وهربت بينا القدام. زون فرونش عاملينها في سجنان اليوم في وسط الحمام معشش، نجينا نحكيو معاهم شنو هي الحكايه، يقول لك الانفستيسور يقول لك انا من هنا السجنان ما عنديش كياس، ما عنديش اوتوروت، كيف باش نخدم انا في زون غادي ما فيهاش المينيموم معناتها نتاع لي بروجي، كيفاش باش نشجع استثمار بطريقه كيما هذيا سي فوزي، ولا شنو اللي يخليني نجم نزيد اليوم نحسن ولا نقدم باش نخرجوا من ليماج اللي قاعدين عايشينها اليوم. كما اتفقتوا الكل بنزرت عند كل المقاومات وعندنا الدوموند، لكن للاسف ما زلنا جامدين في بلاصتنا.
4: شكرا على السؤال، وهي سؤالي حير شوي. انا نحب نقول حاجه اللي مع الاسف بالنسبه لي نحن، واللي سوكو جاري ماركي انا لاحظته منذ مده احنا في تونس ما عادش عندنا قيمه الوقت. علاش نقول لك لماذا؟ لخاطر نحكي كنا في بلدان اللي كانت تونس هاربه بها اشواط، وهاربه كانت من رواد افريقيا، كانت تونس في التسعينات كانت وقت اللي تمشي تحكي مع اوروبا يقول لك ما عندي ان سول فيزافي فالابل ونجم نحكي معاه، واللي هو دو من ند للند هو تونس، البقيه كلهم راهم يسون كومبليتمون ديفازي. احنا في تونس عملنا كانت عندنا المخطط، ولتو عندنا المخطط، وقت اللي كانت عندنا المخطط في وقت ما تونس وزاره التجهيز عملت كونسلتاسيون انترناسيونال باش تشوف ودي بيرو ديتود عالميين خذاو باش قالوا لها عطاوهم الليتورال تاع تونس كامله سواحل تونس 2200 كيلومتر سواحل، قالوا لها عطينا ليتود استراتيجيك سور لا ديزيناسيون دان سيت، عطينا انا هو
2: موقع.
4: الموقع اللي الاهم ل تصنيع ميناء من الجيل المتطور. جاءوا عملوا الدراسة في عام 93 مكتب دراسات أمريكي، والمكتب دراسات أمريكي عمل الدراسة هذه وخرج أول منطقة وهي منطقة بنزرت وبنزرت وحدوا حتى الموقع
2: في قلب المتوسط
4: في لا لشيء، لأنه المعايير معينة وكانت المعايير مضبوطة اللي هما خمسة معايير، والخمسة معايير دولوا أكثر
2: بنزرت تجيب أكثر
4: فوق نسكن. هالدراسة هذه عودت حينتها الدولة التونسية عام 95 وعطات نفس النتائج
2: بنزرت،
4: لكن مع الأسف احنا كتونس كنا سباقين في الدراسة وكنا سباقين في النظرة الاستشرافية لأهمية ميناء من المياه العميقة باش تنجم عليهش باش تنجم تستقطب كل البواخر اللي جوا حول العالم. لأنه لعلمكم اللي تونس تستقبل اليوم كان 20% من البواخر، لا لشيء لأنه ما عندهاش مياه عميقة،
2: ميناء متطور.
4: بالنسبة لنا احنا دونك لو شوا اللي تي بوليتيك مو واضح، بنزرت هذيك الوجهة الأولانية لاستقطاب ميناء من 95 ولات فما اكتواليزاسيون تحيين الدراسة اللي تعملت في 93، ونفس المكتب هو عاود الدراسة هي بيضة ونفس الشد إلى مانتوليو لا ميم كونكلوجيون. بعد هذيك في 2007 تتناسى هذيك ما صار حتى فيها حتى قرار. في 2007 الفيفا جات في صفقة مع جروب إيطاليا، والجروب إيطاليا هذايا قبل قال نمشي نتمشى في نابلو مياه عميق، لكن شريطته باش توفرونا ميناء وتوفرونا زونا دوسيلير منطقة صناعية لوجستية ميناء من المياه العميقة ومطار. صارت الصفقة، والصفقة نعرفوا احنا بعد ظهرت شنو الصفقة شنو وراه،
2: رغم اللي تعمل المطار
4: ما نوصلوش لا وشنو وراه وشكون اللي وقع الكذا وشنو، مانيش ندخل في الديتاي هذا ما يعنيناش برشا. صار المطار، صارت اون بارتي من لا زون اندستريال فيها تو بعض المعامل وكذا، لكن في الاثناء حطوا صفقه زاد كذلك في البور دون بروفوند بور النفيذه. النفيذه احنا كتوانسه احنا تصير في الفيضه ولا تصير في البنزرت في جرجيس في صفاقس في اي مكان احنا بالنسبه لنا، اما اللي يهمنا هي النجاح، يهمنا اللي هو المشروع كي تعمل تسطر يسمو يكمل. لكن مع الاسف النفيذه كميناء كميناء صار فيها مشاكل باعتبار كوني هي ما في ماش العمق، سي تان تيران اللي هو ماريكاجو، معناتها تكنيكمون لا موقع ولا تكنيكمون اللي تري كوتو، وما فماش لا بروفوندور ريكيز، ما فماش العمق لوح، سي تان تيران يفو كروزي، يزمك تحفر باش تجم تلقى تيران، وباش تحفر يزمك تمشي كبير باش تاخذ تاكل برشا، وانت فزت انجينير السيد حسين وتعرف اكثر من هكا، معناتها تكنيكمون كل الدراسات
2: تقنيا غلط،
4: شوا غلط، شوا غلط من ناحيه اول حاجه لو سيت اللي هو ما نقولش غلط كسيت يجم يجم يكون
2: لك وزاره هي في قلب الترافيك،
4: اما فرق ما بين عندك اكزاكتومون ما عندك فرق ما بين عندك انت في التراجيكتوار ما بين سويس والجبر وانت قدامك اون فرون اون فرون ديريكتومون لوروب، فرق ما بينه وما بين تحصلوا هذه الاشكال. دونك احنا تو 2013 طنجه دخلت في الحكايه، بدات الدراسات 2010 معناتها 10 سنين بعد تونس واللي احنا خذيناها، جات هي 2010 عملت دراسات 2013 على دي ماري حضرت طنجه.
2: قاعد تقول نخسروا في الوقت سي فوزي،
4: خسرنا الوقت وخسر كي تخسر كي تخسر الوقت تخسر المارشي تخسر التموقع وتخسر وتخسر النهضة. تعرف علاش تخسر النهضة كاملة متاع نهضة اقتصادية؟ علاش؟ لأنه لما تشوف توا المغرب اللي أنا نعرفها مليح واللي زرتها برشا مرات واللي عندي علاقات متميزة مع العديد من الغرف هذيك في طنجة توا الأسبوع اللي فات عملت واحدة التوأمة مع اتفاقية التوأمة مع
2: غرفة شامبر دو كوميرس
4: شامبر دو كوميرس مع كازابلانكا مع الرباط مع معناتها عندنا علاقات متميزة، نمشيو ويجيو مع بعض اون ايشونج، معناتها كي تشوف النهضة الاقتصادية اللي صارت لو بولفيرسمون شونجمون راديكال، مشيت نهارين في التونجيمات اي 2 وقاعدين التونجيمات 3 قاعد يحضر توا تو سويت ديجا قاعدين الاشغال كبيرة قاعدة تتعمل، معناتها لما تشوف وخلاو الميناء القديم اللي هو قاعد ميدان دوميستيك، معناتها نهضة طول توت ازيموت تخلقت من شنو؟ تخلقت بك المشروع نتاع اللوجيستيك اللي تخلقت لك المطار والايروبور لي زوتوروت والإدارة والقطار السريع، قطاع سريع اللي تعمل بعدها من كل نواحي سكون ابل لو ترونسبور ملتي مودال متعدد الواحد، معناتها ولات نهضة شاملة اللي خليت الأمور والناس توا
2: بالضبط
4: تلوج، معناتها الناس بالصف شادة على شكون يوصل باش يدخل طنجة، مع العلم أن توا فما انسيدون كبير برشا ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا لشيء، لأن الصين دخلت وتحب تدخل تحب تصنع السيارة الكهربائية، وبالنسبة لأوروبا صفقة للأوروباويين باعتبار أن بالنسبة لهم هما اللي التونجيماد هذايا 1 2 3 اللي هو لو بارتنير لو فري بارتنير نتاعهم كان لو مارشي كومان، يقول لك انت جايب لي منافس كيما الصين اللي انت حطيت لي اون بيريل المشروع بتاعي، مع العلم كلمه الاخرانيه اللي المغرب حاليا قاعده تعمل في زوز دو زيرو دو بور اونو بروفونت دو زون في الجديده وفي الدخيله في الدخله وفي الدخله هذه في اعماق الصحراء لا لشيء لكسح هذاك بشق طنجة 1 2 بالنسبه الأمريكية وبالنسبة لأوروبا وبالنسبة للأخرين للبصائر
2: بالضبط.
4: دونك تشوف التطور اللي كي تعمل أنت ميناء في العجم هذاك
2: بالضبط
4: تعرف أنت شنو اللي يولد عليهم بعد
2: هذا كله ما يمنعش إحنا زاد نجمو نلتحقوا بالركب بشرط أنه تتوفر الإرادة ونصحوا المسار أهم حاجة. دونك مهم برشا الملتقى اللي باش يصير حسين باش نحكينا عليه بأكثر تفاصيل توا، ناخذوا شنو الأفكار اللي تحبوا توصلوا لهم عبر الملتقى هذا. نذكر بنزرت تتحرك نحو الاستثمار ولا من أجل للاستثمار، الشعار اللي اختاروه هو نحو تسويق إقليمي جديد، نحكي عليه بعد لحظات بعد هذا الفاصل. مازال متواصلين معكم في الاسم.
5: جبن خيون قرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبن ديليس. عيش جو المونديال.

0: راني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا.

0: تتولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
5: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات مالت البرقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج، وإلا اتصل على الأرقام التالية 56

0: 688 826 وإلا 98 680 804 وإلى إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 0 99 840.

0: Ferrari.
1: لازم على
2: اوكسجين افام. معكم في لازم نحكيوا على الملتقى اللي باش يكون نهار الخميس ان شاء الله في احد النزول في مدينه بنزرت, باش يكون من اجل استثمار, ولا بنزرت من اجل استثمار العنوان نتاعو نحو تسويق اقليمي جديد, فيغ ان نوفو ماركتينغ تيريتوريال. وبنزرت ولا بيزرت وموبيليز بور لانفستيسمون. بعدين سي فوزي بن عيسى رئيس غرفه الصناعه والتجاره شمال شرقي بنزرت, ومدام فاطمه ولي عضو مكتب تنفيذي كونكت, والسيد احسن الزرعي والمهندس احسن الزرعي عضو مجلس عماده المهندسين اللي يتحركوا في الاونه الاخيره على عديد المنتقيات هذيا. احسن المره هذه الاختيار تاع تيتر ساق بكل شيء.
3: شوف هو احنا قلنا
2: نحو تسويق اقليمي جديد لبنزرت.
3: شوف اكزاكتومون احنا كما ذكرت قبليك راهو هذا معناتها سويت نتاع ليفينمون بيزير 2050, معناتها نخدموا معناتها فما مش اعتباطيا معناتها فما معناتها توت ان شيما معناتها مرسوم. الحقيقه احنا كي راهو الامور ما تعجبش ولا مش ولا بد ما نجبدوش رواحنا ونقعدوا نتفرجوا. احنا نمنوا واعتقادنا راسخ انه احنا كمهندسين عندنا دور, والدور هذا معناتها يكون وقد ما معناتها قد ما تكون معناتها الامور معقده بالعكس احنا ما نخروش واحنا مندفعوا وما ننسحبوش. احنا نراو مثلا كي نحكيوا على البيروقراطيه يلزم تكون معناتها المسؤوليه نتاع المهندسين مضاعفه باش نتجاوزوا الحاجات هذوما. كي نراو الوضع الاقتصادي مش ولا بد ومش باهي نحبوا المهندسين نتاعنا يبتكروا ويلقاو حلول ويحسنوا إدارة الموارد الموجودة معناتها بالموجود اش نجموا نعملوا باش نتجاوزوا وباش نلقاو حلول. هذه الحقيقة دورنا احنا مناش جمعية, احنا منظمة, احنا معناتها موجودين بقانون معناتها بمرسوم وعنا اكثر من 40 سنة معناتها ننشطوا. هذا دورنا وراو معناتها المهندس ما يكونش معناتها مجرد منفذ, يكون شريك معناتها في القرار. هذا نخدموا عليه الحقيقة. احنا اليوم بنزرت الراو باش تكون معناتها نموذج على باقي الولايات نتاع الجمهورية الكل وساعيين معناتها. وكل مرة راو نقولوا راو احنا عملنا خطوة, المرة اللي فاتت عملنا خطوة ما عملناش حاجة كبيرة, والمرة هذه باش نعملوا خطوة ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. ونعتقد أنه معناتها كي نلموا الناس الكل يجب يكون معناتها صوتنا أعلى وخير. بيانصور أنتم الإعلام معناتها عندكم مسؤولية بيانصور, وأحنا ديما نشكروكم اللي أنتم معناتها تدعمونا وديما في النشاطات نتاعنا موجودين, يعطيكم الصحة. وكيف كيف معناتها نحبوكم تواصلوا على النسق هذايا باش ما بعضنا راهو بنزرت معناتها ما خير وتستجيب وباش تكون معناتها كما قال سي فوزي جذابة معناتها في محيطها الصغير وفي محيطها الكبير.
2: لا فيش عندي نحب الملاحظة من عندك, عندي ملاحظة بلوتون نحب التوضيح من عندك. ثلاثة تصاور قنطرة جديدة فيو بور وسيمونتوريكا مش غلطة ديكا دونك
3: أكيد اختنيهم ثلاثة. شوف خاطر كما قالت مدام فاطمة بنزرت عندها عراقة وعندها معناتها 200 كيلومتر من الشريط الساحلي معناتها راو كي نقولوا استثمار مش راو صناعة برك, راو عندنا قطاع كامل اسمه قطاع السياحي اللي ما عندهمش رصيد عقاري في ولاية بنزرت معناتها في بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ما عندهم حتى رصيد عقاري.
2: أصلا مازلنا نتسألوا أسكم مصنفة سياحية ومش مصنفة سياحية, مازلنا نتسألوا في السؤال هذاك هكا ولا سي فوزي السؤال نتاع أنه نتسألوا مصنفة ولا مازال ظهري مش واضحة بالنسبة لي.
4: لا مش مصنفة.
2: قدم لي شوية الميكرو باش نسمعك. فوالا قعدنا في البوان هذيك اكزاكتومون. ولهنا مهم كما يقول إحسان أنه زاد حتى الجانب السياحي خويا راهو الانفراستركتور تقريبا منعدمة تقريبا صفر.
3: احنا بنزرت معناش سيركوي توريستيك
2: بالضبط,
3: معناه سيركوي توريستيك. انا مؤخرا مع المندوب الجهوي بتاع السياحه مجاله تحيه معناتها قال لي قعدت بيت هو مازال كيشد قال لي معناتها قعدت بيت كيفاش بنزرت اللي 200 كيلومتر معناتها شريط ساحلي معناتها سيركوي توريستيك. نحكي لكم حكايه
2: معناش كورنيش يليق
3: فيها في السنتر فيل صغير
5: فيها وفيها وفيها فتوى سيانة المدينة جامعة سيانة المدينة قاعدة
3: الصغير هذاك السيركوي صغير نحكي انا سيركوي كبير معناتها اللي راسنجلا كابسيرات
2: فوالا
3: نحكي على
2: السيركوي صغير اكسبيليتي
3: نحكيكم جوست. انا مرة حبيت نعمل مجلس وطني بتاع عماد المهندسين في بنزرت. المجلس الوطني هذا يحضروه حوالي 200 مهندس ما لقيتش وين نعمل ايميرجمون باش نعرف واحنا بنزرت معناتها ما نجموش نعملوا هيبرجمون تاع 200 عبد في نهار.
2: وي
3: نهاري دونك التطلعات كبيره. احنا
2: قنطرة جديدة حبيتوا تقولوا بها
3: قنطرة هذيك
2: اللي وجه البلاد باش يتبدل
3: ليكستنسيون بيان سور هذيك الجاذبية نتاع بنزرة معناتها لازمنا نخدموا على المستقبل. اليوم القنطرة هذيك معناتها هي معناتها دلالة انه فما مثلا خطوة من الدولة اللي قاعدة تخدم. اما الخطوة هذه لازم تتليها معناتها خطوات اخرين. يلزم التعجيل معناتها في انجاز المشاريع هذوما. يلزم رود سانتور سي فوزي اليوم خاطر القنطرة ماهيش باش تحلك المشكلة اليوم. القنطرة باش تعمل كان بلوكاج في البارتي
2: باش تزيد تعمل
5: اونافال
3: اون اكزاكتومون معناتها
5: الكل يلزم
3: نخمو معناتها في الاقتصاد الازرق, نخمو في السياحة البديلة, نخمو في الفلاحة اللي احنا بنزرت معناتها تساهم في الفلاحة 14% في الحبوب 15% في الحليب
2: مراكز الفلاحة في تونس
3: معناتها بنزرت اللي تمثل 2.3% من مساحة الجمهورية معناتها تعطي برشة البقية الولايات تعطي 17% كان صدقني ربي معناتها من الماء اللي شيفر يدوما تشوفوهم من هارة الجورني موجودين معناتها بنزرت غنية. ما نحكيوش على بترول في بنزرت, نحكيو على موارد موجودة ومتاحة معناتها جوست نحسن استغلالها بالطاقات احنا نأمنوا اللي نبنيو تونس بولادها. دونك احنا هذايا اعتقادنا راسخ انه معناتها نجمو احنا بمهندسينا بالليزارشتيكت نتاعنا بالليكادر نتاعنا نجمو نبنيو تونس. ان شاء الله معناتها نكونوا احنا سبب وان شاء الله الناس كل تمد يدها. وجوست حمزة باش نذكر معناتها وكان تسمح لي معناتها نقول اللي معناتها الدعوة موجهة للمهندسين اللي مهتمين معناتها بواقع وبإفاق الاستثمار.
2: أنا شيك لها ما زلت باش تستدعى وتريق الأمور خويا جيست خنكملوا الفكرة متاعنا والموضوع متاعنا كي ترجع لك حسين باش توجه الدعوة اللي تحب انت خويا. مدام فاطمة يمكن كنونشيني بالأمل اللي عند حسين عند الجون انجينيور بصفة عامة ولا الجون بصفة عامة يقول لك أنا راني نحب تونس في المرتبة هذه. اما راني عندي امل انه راهو باش يتحركوا انه راهو اليوم توجه باش يكون للسلطه ولا للمسؤولين في البلاد انهم باش يتحركوا معانا في الثنيه هذه ونترجموا لكل الواقع ماهوش كلام. شنو اللي مازال ناقص, شنو اللي لازم يتريق لهنا مدام فاطمه؟
0: هو بون انا من تبع سوي توجور اوبتيميست اي دونك
2: كنا بلاش تفاعل
0: بلاش يلزمنا
2: تفاعل
0: وهنا جوستمون توا احنا بهالمظاهره هذيا واللي قبل بدينا التظاهره هذيا مش مظاهره التظاهره هذيا حطينا كيما نقولوا لي شوز نقطع الحروف فهمني وتكلمنا ما عادش كلا لونغ دو بوا ما عادش نعملوا حابينش نعملوا سيمينار وإيفينمون كبير وبعد ما يخرجوا العباد ساعه بسلامه فطروا ومشاو على رواحهم. لهنا حبينا نحطوا هاو مشاكل هاوش عنا هاو لو بوتونسييل كلي بنزرت مقليل وين مش تلقى انت فلاح الاقتصاد الازرق شكون توا الناس كل عالم كامل ويحكي على الاقتصاد حتى ستان فينومين دو مود احنا موجود دوبي دي ديسيني دي ديسيني لي مينتنون سو لو ديفلوبمون ايغالمون دو دو توريزم الترناتيف ان هي
2: الدقه
0: السياحه البديله اللي عندك الغابه وعندك المونتاني وعندك البحر وعندك ساعه على تونس ديجا هذاك سيت ان بوتونسييل كبير ياسر معناتها حتى كان سوسوا معناتها احنا باش اون فا ديفلوبي السياحه البديله اللي هي اون انترن للتوانسه اللي هي تولت دخلت في العادات نتاعهم وكيف كيف اون بو ديفلوبي لو كولتوريل اون بو ديفلوبي لو توريزم دو سبور اللي هو توا سيت اون نوفيل اوسي توندونس اون بو ديفلوبي لو توريزم نتاع توا هكا الرانينغ وكل الحكايات هذوك زاد كيف معناتها حنا برشا حاجات ا ديفلوبي زيد احنا وعندنا بوتنسيال موجود هو اللي احنا لازم نركبوا عليه. توا انا نقول بنزرت ما تستحقش مشاريع جديده برك باش نقولوا بها اوكي يعطيوها بايها في المنظومه وفي المشاريع معناتها كي باش يقولوا هاو بنزرت باش نعطيوها تون هاو بيدجي باش احنا حشتنا برؤيه جديده وحشتنا بان نوفيل ديناميك وحشتنا باش نسوقوا البنزرت احنا نحبوا نعملوا زادا كيف سي با بريتونسيو قلنا احنا حكينا فيها باش نعملوا ان لابيل بنزرت اون ايماج نتاع بنزرت جوستمون اللي هي ان براند ماركه بنزرت جوستمون دونك هذايا دونك احنا جو بونس كو هذايا سوني كان ديبي دونك اللي باش نركبوا عليه خريطه طريق جديده اللي هي باش تكون ديناميك دونك لمينا اللي موجود لمينا لا لونسيان اون جينيراسيون انتر بارونتيز ولا اللي تخدم قبل افيك لي نوفو وان شاء الله نوصلوا باش نعملوا من بنزرت وجهه في سورتو لي دومين ومنز بورقيبه وماتر والجهه الكل معناتها كل بلاد كل جهه تحكي عليها تلقى فيها حكايه حلوه ياسر معناتها العبيد قاعده تمشي وتصرف في ملايين الفوكاتس والبهاماس والوحد وانت عندك غار ملح تقول معناتها واو كي تمشي ما تعرفش بحق عندنا برشا وجهات معناتها سيدي مشرق عندنا
2: الجنوبية
0: الكل منارة الكلها جنوبية الكلها كما نقولوا
2: جنوبية الكل شواطئ الكل
0: حويشات
2: دار الجنة
0: الكل معناتها عباء توك تمشي للخارج حكاية صغيرة دو
2: ريان يعملوا منها قاوق
0: يعملوا منها قاوق وبرا يعملوا
2: وفلوس وديزوم دافير
0: سي بور سا كون بارل دو ماركتينغ اون بارل دو ماركتينغ تيريتوغال سي دون سو سونس ناخذ حاجة ونركب عليها ونعرف فاش نسوقها
2: بالضبط ان شاء الله بنزرت غدوة خير نقولوا سي فوزي نتصور وديما فما الأمل ديما الخدمة انه باش يجي نهار لازم باش نقدموا ما نجموش نقعدوا ديما متجمدين واقفين هكا
5: أنا نأكد كلام حسان والأخت فاطمة ونحب نضيف حاجة اللي لو بلوس بوتيتر في الأكسيون هذه اللي صارت العديد ماناش نخلقوا فابا كريي لا رو احنا توا الحاجة الباهية اللي هي معناتها توت لي بارتي برونونت في تاع الولاية اللي هي كل حتى اللي تفلي مع بعضنا لوتيكا الكونيكت لوردر دي زانجينيور وهي وعندنا لابوي ديريكت من عند الولاية اللي هي مدعمة وسورتو السيد الوالي وسي عبد اللطيف اللي هو اللي توا الكاتب عام
2: كان
5: مدير جهة التنمية وهو مطلع اللي قاعد ويعرف خفايا الامور وكل شيء هذايا اللي الحاجة باهية اللي عندنا الميزة الجديدة اللي في التظاهرة هذه ثاني حاجة اللي كونوا نحبوا اللي نعملوه شنو هو تشبيك الخدمة اللي باش نخدموها ماناش باش تكون احنا نظريا معناتها احنا رانا هنا اش نحبوا نعملوا لا نحبوا نعملوا فما حاجات اللي هما ديجا دي بريوكي معناتها ديجا موجودة في البايب واللي احنا على بينا بهم هذوك ما باش نشوفوا باش نعملوا صار يظهر لي دياغنوستيك باش نعرفوا ويسكي فانا مرحلة هما تو وشنو هو المشكل اذا كان هو في سوفرانس ولا حاجة شنو هو الوضعية باش نحاولوا نتلفاو نحاولوا نلقاو حلول وهذوما كل حلول باش نلقاو مع المعنيين بالامر معناتها لما يكون عندنا توجه مثلا في الفلاحه ولا فلاح لاغرو اليمونتير معناتها في بنزرت باش التوجهات اللي عندنا الكل باش نشوفوا مع المعنيين بالامر شنو ما البرامج اللي عندهم ساشون اللي عندنا احنا دينا في بون بيريود اللي عندنا لو بلان 2630 معناتها اليوم موجود وهذاك
2: باز 2030
5: هذاك باز دو ترافاي اللي نخدموا عليه ومع تشبيك الوحده معناتها باش تكون عندنا ماذا بينا باش تكون ما نقعدوش في المحلول باش تكون عندنا ايشيونسي قدامنا نقولوا شنو الاولويات انا هما الحاجات ولا الحاجات اللي اولويه اللي والبقيه معناتها توفير المزور وكذا تكون زادة كيف باش نحاولوا وان شاء الله يكونوا معايا الخيال باش يكونوا لجنة متابعة بتاع المشاريع هذه خاطر سينون سون سا ومعانا تكون بيان سور لابليكاسيون تاع الولاية اللي باش تكون هي معانا هذاك عنده وقع اكيد باش يكون عنده وقع ممتاز وايجابي
2: فوالا دونك نهار الخميس الموعد نهار الخميس 18 جوان باش يكون في احد النزول هنا في بنزرت بنزرت من اجل الاستثمار وتتحرك من اجل الاستثمار نحو تسويق إقليمي جديد إحسان من تنظيم عمادة المهندسين حاضر كونيكت وحاضرة غرفة الصناعة والتجارة وعدد الأطراف الأخرى باش تكون حاضرة معاكم دوك حسب ما نشوف البرنامج ثري معناتها عدد المداخلات كل الأطراف كل الإدارات موجودة باش تكون فما ممثلين على الوزارات والحكومة ولا
3: أكيد هو الموضوع بحد ذاته معناتها باش فما برشا مداخلين كما حكينا من الاول معناتها لي بارتي برونونت الكل باش يكونوا حاضرين من ادارات معناتها جهويه وادارات مركزيه باشراف بيان سور ولايه بنزرت فما معناتها الهيكل بيان سور المهنيه باش يكونوا موجودين فما صناعيين باش يكونوا موجودين فما عباد تعمل في الخدمات فما مثلا اللي مهتمين بالاستثمار في المجال الفلاحي وفي السياحي معناتها باش يكونوا موجودين هذا الكل معناتها اللي كما قلنا يعطي قوه للليفينمون هذا والجورني
2: ان شاء الله. شكون حاب يتواجد؟
3: طبعا انا نحب نوجه الدعوه للمهندسين المهتمين معناتها بالاستثمار بواقع وافاق الاستثمار في بنزرت كيف كيف نحب دعوه خاصه للاخوه الصحفيين اللي باش يوصلوا لنا صوتنا حقيقه بلاش اعلام وبلاش تغطيه اعلاميه معناتها في مستوى كبير الحقيقه نجموا ما نوصلوش لاهدافنا عاونونا باش نوصلوا لاهدافنا ومرحب بكم ان شاء الله نهار الخميس 18 جوان في احد النزول في ولايه بنزرت.
2: شكرا حسين يعطيك الصحه. مدام فاطمه ويلي شنو نجموا نقولوا في الاخر؟
0: والله شو ان شاء الله نخرجوا احنا التظاهره هذه نحبوها باش تكون هي فرصه باش نحطوا كما قلنا خارطه الطريق الجديده اللي هي واضحه واللي هي تكون ديناميك واحنا او نيفو دو كونيكت مقتنعين كونها بنزرت باش تكون قطب استثماري واقتصادي
2: ان شاء الله
0: للجهه ونجم حتى على شال افريكان ومتوسط
2: تونس غدوه خير ان شاء الله. احسان تضحك على اسم لوتيل خاطر حبيت تسميك في لافيش ديجا في الاندلسيه ليفينمون يا خويا خاطر احسان من قبيل قال لي نسمي ولا ما نسميش دونك ليفينمون نهار الخميس 18 جوان باش يكون في الاندلسيه ديجا لافيش محطوطه من قبيل معناتها احسان وكما قال دعوه للصحفيين والمهندسين كلهم باش يكونوا حاضرين في ليفينمون. سي فوزي بن عيسى فرحاني برشا اللي كنت بحذانا خلي لك كلمه الختام شنو نجم نقول؟
5: والله نجم نقولوا لي ربي حباب نزرت بكل مقومات النجاح ربي عطانا كل شيء من كولاية كاملة من كل النواحي. أنا نحب نقول اللي عنا معتمدتين عنا سجنان غزالة وجومين ثلاثة اللي هما محتلين الصف الأخير في المقاومات اللي كنت الثلاثة هذوما لما تشوفهم وتقرب لهم من قريب وترى الخيرات اللي أعطاهم ربي تقول كيفاش هذوما كانوا في الـ في الـ في معناتها في
2: الصدارة
5: في العشرة الأولانيين في الجمهورية التونسية عدوا لي هذا ربي أعطانا كل شيء علينا احنا متحسين بالنقاط الضعف نتاعنا احنا عندنا فيزيون عندنا استشراف عندنا
2: رؤية
5: موجودة والرؤية ماهيش كلام رؤية كلي بالأرقام بالمخططات بالدراسات علينا الكل باش نطلبوا من الدولة تقرب لنا تسمعنا أكثر نتفاعلوا مع بعضنا إذا كان هما طالبين حاجات احنا موجودين لهنا للغاية هذيك وهذا هو اللي إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله فما كل خير.
2: آمين إن شاء الله. شكرا سي فوزي بن عيسى يعطيك الصحة رئيس غرفة الصناعة والتجارة الشمال الشرقي بنزرت. مدام فاطمة ولي عضو مكتب تنفيذي كونيكت وسي حسين الزرعي عضو مجلس عمادة المهندسين يعطيكم الصحة الناس الكل في إن شاء الله الخميس كونوا حاضرين معهم إن شاء الله في التغطية ونعطيكم التفاصيل بتاع كل تقريبا المداخلات وكل النقاط اللي باش تتقال. هكا وصلنا الاخر لازم لليوم نتلقاو غدوه في موعد جديد كالعاده بارتير من المساعة. تحيه لامل في الاخراج عوض في التنسيق والفجندوبي في رئيس التحرير حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو شيء طيب للجميع.

0: كانك ناوي على عمار انه على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه، نقرب لكم اكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلة 24 ساعه، حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه. معكم انا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. اكسجين اف ام صوتكم بالصوت العالي. مساء النور، تحيه لكم الناس الكل، ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه. بدايه اسبوع موافقه للجميع، هذا موعد جديد من برنامج سوغ لاهوت من توا حتى للخمسه امتاع العشيه، تلقاو اخر الاخبار الوطنيه والجهويه والعالميه. كيف زاد نحكي وثقافه، نحكي وعلى اجواء المهرجانات. الصيف ديجا دخلنا في الصيف والاجواء المهرجانات والسهريات، دونك الاكيد وانه باش تلقاو كل الأخبار. ومن نساوش زيدا باش نحكيهم بعد شوية في منك نسمع على زوز حاجات هكا صاروا تقريبا منذ نصف ساعة، إن شاء الله يكون حاضر معنا زميلنا أيمن المحفوظي ونحكيوا فيهم بأكثر التفاصيل. لكن البداية كما تعودتوا ديما تكون فقرة شفما جديد فيما يتعلق بالأخبار، والبداية باش تكون من ولاية جندوبة، بالتحديد نحكيوا على مطار تبرقة عين دراهم اللي يشهد في حركة كبيرة برشا، واللي نحكيوا على عدد هام من الرحلات اللي قاعدة دجا تهبط في مطار تبرقة عين درهم. ومن بينهم نحكيه على رحلات سياحية من تشيكيا وبولونيا، وين استقبل مطار تبرقة عين درهم الدولي رحلتين سياحيتين غير منتظمتين قادمين من السوقين التشيكية والبولونية. وقد حطت يوم الأحد البارح في حدود الساعة 9:30 ليلة الأولى رحلات السياحية غير منتظمة القادمة من العاصمة التشيكية على متنها 146 سائحا لقضاء إجازتهم الصيفية بمختلف المؤسسات السياحية بالجهة. كما سجل المطار خلال صبيحة اليوم وصول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها 170 سائح، في تأكيد جديد على تنامي جاذبية الوجهة السياحية بتبرقة عين دراهم وعودة الحركة السياحية بالجهة، وفق ما جاء على صفحة رسمية للمندوبية الجهوية للسياحة بجندوبة. كيف تندرج هذه الرحلات ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى تنشيط مطار تبرقة عين درهم وتعزيز الربط الجوي مع عدد من الأسواق الأوروبية، بما يساهم في دعم الحركة السياحية وتنويع الجنسيات الوافدين ورفع من المؤشرات الإقبال على الجهة. كما تعكس هذه البرمجة المتواصلة تنمي اهتمام الأسواق الأوروبية وخاصة الأسواق أوروبا الوسطى بالوجهة السياحية بشمال غربي تونسي، لما تزخر بها من مؤهلات طبيعية وبيئية فريدة ومخزون ثقافي وحضاري ثري، إلى جانب ما توفره من مقومات السياحة الإيكولوجية والاستشفائية والسياحة الطبيعية والمغامرات، بما يعزز تموقعها كجهة سياحية متكاملة وقادرة على استقطاب شرائح جديدة من السياح الباحثين عن التجارب الأصلية والمتنوعة. نمشيوا لأخبار آخر ونحكيوا على السيطرة على حريق اندلع بمركب سياحي بميناء إقليبيا اليوم، وين تمكنت أعوان الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بمركب سياحي بميناء صيد البحري بإقليبيا. وتعود الأسباب اندلاع الحريق اللي هي ما زالت مجهولة، في انتظار وأنه يتم استكمال كل الأبحاث وأيضا استكمال تدخلات والكشف عن ملابسات الواقعة. نمشيوا زادة خبر آخر نحكيه على وفد من مؤسسة فدية استقبل عدد من الحجاج عائلات شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية اللي تم استقبالهم الصباح اليوم بمطار تونس قرطاج، وين تولى وفد من إطارات مؤسسة فدية رفقة ممثلين من الأسلاك الأمنية والعسكرية باستقبال 21 فرد من الحجاج من أفراد عائلة شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان أعوان قوات الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة وشخصيات الرسمية وأعوان سجون وإصلاح وتهنئتهم بسلامة العودة. وين أفاد بلاغ مؤسسة فداء اليوم الاثنين أنه المؤسسة حرصت على مرافقة الحجاج والإحاطة بهم من خلال التكفل بمختلف الإجراءات والترتيبات اللازمة منذ مرحلة الإعداد للسفر واستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتأمين التنقل والتكفل بنفقات الحج فضلا عن متابعة المتواصلة لظروف إقامتهم وحسن أداء مناسكهم في أفضل الظروف. من جانبهم عبر الحجيج على خالص شكرهم وامتنانهم لمؤسسة فداء ومثمنين ما بذلوه من مجهودات وحرص كبير على رعايتهم وتوفير الإحاطة المتواصلة مؤكدين حرص المؤسسة على المتابعة شؤونهم والوقوف إلى جانبهم خلال مختلف مراحل أداء المناسك منذ الإعداد لرحلة الحج وتأمين متطلباتهم إلى حين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. ووجدت المؤسسة فداء التزامها بمواصلة الإحاطة بمنظورها ورعايتهم وفاء لتضحيات شهداء الوطن وذلك في إطار المهمة الموكولة إليهم وفقا للأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والتشريع الجاري به للعمل وفق نص البلاغ. دونك هذا كل معنا بالنسبة في فقرة إيش فما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار. بعد شوية في منك نسمع باش نحكيو على حريق بمنطقة فروة وأيضا زيدا حادث مرور بمنطقة بنافع التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. بعد شوية التحق بنا زميلنا أيمن المحفوظي وناخذ كل التفاصيل.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت وما زلنا مواصلين معكم بعديد الفقرات ولقيت هذا نمشي والفقرة منك نسمع منك نسمع. في أولى أخبارنا فيما يتعلق بمنك نسمع نحكي على حريق يأتي على عدد من الأشجار الزيتون في منطقة عين فرو. خلنا ناخذ التفاصيل. يلتحق بنا زميلنا أيمن المحفوظ في مساء النور. مرحبا
2: مرحبا كراني. أهلا وسهلا بك. تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة التجارة.
1: تقريبا وقت الحرائق انطلق بقوة المرة هذه
2: بالفعل، سواء في الحبوب ولا في الغابات.
1: يعني كل مرة تحسنا هكا، كل مرة تحسهم هكا يضربوا في بلاصة معينة. شنو الأسباب؟ علاش وكيفاش؟ الله هو رسوله أعلم. أما فما اختلاف نوعا ما.
2: هو اللي هي ضيعة لي نتاع الزيتون اللي في منطقة عين فرو جاي على حافة الطريق الوطنية 14.
1: قريبة للمدرسة الابتدائية.
2: أي يعني وأنت هابط من زبرقيبة بعد المدرسة مباشرة. الأرجح يمكن النجم يكون يعني بدون تسيجارو يعني تم التخلص منها في الحصيدة المجاورة لضيعة الزيتون. لأنه فما مساحة يمكن بتحكي 300 متر مربع في الحصيدة اللي يتحرك أزدت عليها نيران وإلا العكس. يعني لازم تكون جعلت في بجانب التاريخ، خطر بجانب التاريخ فما شجيرات يعني برية ولربما يعني مع طريق الأعشاب الجافة اللي بين أشجار الزيتون انتقلت إلى أشجار الزيتون ثم إلى الحصيدة. هنا المعلومة مش واضحة، يعني مشينا وشفنا وصورنا. يعني يمكن فما خيط سبعة ثمانية ما نعرفوش بالضبط، يعني كنا موجودين ما قدرناش نحسبوها من الأشجار الحرب. أما ستة ولا سبعة ولا ثمانية أشجار زيتون وفما يعني مساحة يمكن حوالي 300 متر مربع من الحصيدة. الحاجة الإيجابية جدا يخدم ربي عليها أنه لولا تدخل وحدة الحماية المدنية كانت النيران يعني توصل إلى حقل تاع القمح المجاور. يعني بين الحصيدة اللي شعلت والحقل بتاع القمح يمكن فما يمكن 40-50 متر بالضبط. يعني قريبة ياسر، فهمتني؟ اللي تم تطويق النيران تم يعني السيطرة عليها وإخماتها ومنع تحولها إلى حقل القمح المجاور. بالحق يعني مثلا يعني يعني بونت تاع سجير ماذا بينا بلاقي الناس اللي تمشي على حافة الطرقات ترد بالها لماكس يعني ما عشتيش لبوان بتاع على يعني حافة الطريق في يعني يعني ما شبكت كهرباء ولا من الموتور.
1: شوف يا أيمن، مهما كان شنو الأسباب اليوم لازمنا كلنا ناخذ الاحتياطات اللازمة. اليوم لازم تكون فما درجة من الوعي كبيرة برشا. الاستهتار هو وين يوصلنا في الحالتين، سواء أنت سبب ولا أنت ماكش سبب. ونكم إذا بينا اليوم الدنيا تبارك الله قاعدة تسخن وقاعدة درجة الحرارة تتزايد نهار بعد نهار، فما الارتفاع الكبير وشهدنا زادة الانخفاض النسبي، لكن زادة ما نستهتروش برشا نخليه وإنه نوصله في كل مرة. قاعدة دجاتة وبنزرة الجنوبية تبارك الله ما هيش هذه أول حريق قاعدة تصير في المدة هذي ما شاء الله. فما يعني تسلسل في الأحداث
2: موسم. وبالنسبة للموسم الحصاد راه تقدم منكم يمكن بنسبة 20-30% يعني في بنزرة الجنوبية يعني مازال يقولوا 30% يعني مازال فما حد شيء، يعني مازال أراضي كبيرة وشاسعة مازال برشا.
1: دونك لازم تكون فما درجة كبيرة متاع وعي ومتاع يقظة ومتاع انتباه وباش على الأقل يوصل هاك المحصول هذاك سلامات.
2: هو الماكس الأسبوع هذا والأسبوع القادم يعني من هنا ل 30 أسبوع بداية جويلية يعني ما يبقى كان في استحالة تقريبا تعتبن. يعني بالنسبة للحبوب يتم يعني تحويلها كل إلى مراكز التجميع. يعني هذا جمعتين هذوما، يعني احنا تو في ذروة الموسم بتاع الحصاد، ماذا بينا بلاقي الناس كله يردوا على بالنا على روحنا.
1: بلاقي
2: فما حاجة أخرى، فما مريضات صغار يطلعوا الى تاع الحصاد باش ياخذوا يعني نصيب من القمح. فهمتني؟ زاد هذوما في بعض الاحيان يعني يتسببوا في الحرائق، يعني هما صغار ناقصين وعي. صارت قبل يعني
1: صارت عمناول نورمالمون
2: عمناول اول عمناول 2024 في منطقة فروة بين الواتا وفروة. وبالله الأولياء بالله اللي عنده صغير بالله يحاول يستحضر عليه ما يبعثوش يعني يحاول يعني في التخانة يحطه بحذاه في الدار يخليه يمشي.
1: يا ولدي سهلة برشا يا أيمن، ولدك في القايلة اش قاعد يعمل في الشارع؟
2: بالحق كيموش في الشارع يا ليتها في الشارع كيف الخلاء
1: ولا في الخلاء يا اخي ما عزتوا على صغاركم زاده
2: في الحقول فهمت
1: شنو ما يجيش
2: هزوا شكاير اني هما راهم يعني الفلاحين راهم كره ماء وقت يجي واحد يقول واعطيه شويه قمح نسيب من القمح يعطيه يعني حتى واحد ما يرد فهمتني اما شنو هي ولات هذه عاده كبيره وراهو ثم في بعض الاحيان يقول بوت يكون عمره 15 ويتكيف ويلوح راه يتخلص من البوت تاع السيجاره يعني يطيشها في القاع
1: تتسبب في حريق
2: فهمتني لهنا ماذا بينا بالله مزيد من الخير خاطر تو كما قلت لك الموسم في الذروه نتاعو ان شاء الله ينتهي على خير
1: ان شاء الله
2: هم يعني هم بوادر يعني انه
1: ايجابيه
2: سابق قياسيه
1: باهي
2: انا واحد من الناس راني نقول لك خاطر مازلنا ما فقدناش لو كنت نحط نقول لك ايجابيه ولا مضبوط
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمناو تكون ايجابيه وتكون طيبه يا ربي تتعدى الاجواء من غير ما نشوفوا حتى اشكال باهي واحنا في بنزرت الجنوبيه يا ايمن نحكيوا على اصابه شخص اثر حادث مرور بمنطقه بني نافع التابعه لمعتمديه بنزرت الجنوبيه كيفاش كان الحادث
2: كالعاده يعني البارحه وصينا البارحه حتى حد عدى رجعنا ريو وصينا يعني هو كل يوم يثني نوصي
1: كل يوم
2: لا وهك شفت يعني نهار عادي وحاد مرور ونهار عادي وفريق هولي وعادينا من بعضنا
1: ما بعضهم الزوز وما بيناتهم حتى الوقت ما بيناتهم درجين ثلاثه
2: استهتار كبير والله العظيم بالحق يعني حادث مرور في قلب منطقه بني نافع في وسط منطقه بني نافع على مستوى الطريق الوطني 11 تمثل صورته في صدم سياره ل يعني شاهد او كاهل اللي يبلغ من عمر 38 سنه هذا اصيل منطقه كيف عباد واصيب باصابات حسب المعلومات الوارده قالوا انه حالته لربما تكون مستقره اصابات لا هي متوسطه ولا هي يعني خفيفه بين البنين عنده يعني اصابات ورذوذ وكسور والله العظيم شيء يوجع القلب يعني كي تسمع انت حاجه من نوع هذا ثم استخطار كبير ناس سواء اصحاب سيارات مهمش وحتى اصحاب الدراجات راهم ما يحترموش يدوب على اليمين ويدوب على اليسار ويدخل بين الكراب ويدخل بين شيحنه ثقيله وكرهبه وما يهموش ديما يجري اللي نسال كل تيسر واحنا
1: يس فما تحس ايمن وكانه اليوم اللي عنده كرهبه يسوق وهو فهم مش مركز تلقاها العباد تسوق على اعصابها واللي زاد على الدراجات الناريه تقريبا كيف ما يبعدوش نفس البعد على الوضعيه نتاعهم اليوم في هذا الكل يعني كل يوم قاعدين نخسروا في عباد اليوم شكون باش يتحمل مسؤوليه النزيف هذايا
2: بالفعل بالفعل وكل مزيد يعني موسم صيفي كل مزيد تكثر خاصه الثاني حق ارقام قياسيه راني انت كل يوم معايا
1: وانا
2: كل
1: يوم ندخل معاك
2: وفي برنامج لازم وفي نشرات اخباريه يعني قاعدين عديو في اخبار من نوع هذا حوادث مرور حرائق ان شاء الله تمنياتنا بشفاء العاجل
1: ان شاء الله
2: اللي اصيب ان شاء الله ربي يلطف بيه ان شاء الله لاباس
1: وان
2: شاء الله يروح لعائلته لاباس هذاك اللي نتمناه
1: ان شاء الله
2: الناس كل اللي يسمعوا فينا يردوا بالهم على ارواحهم يسافر واحد يعني مزيد من الحيطه والحذر علاش السرعه المفرطه وحيده في الطريق وطريق السلامه للجميع يا راني
1: شكرا لك زميلنا ايمن المحفوظي على كل هذه التفاصيل طريق السلامه لكم الناس الكل سيسر ويحكم كي نبداو نسوقوا نركزوا ما نبداوش هكا لهين في حاجه اخرى راهو اليوم اي غفله هكا صغيره تنجم تكلفنا ما تكلفنا وديجاكم قاعدين تشوفوا يوميا قاعدين نسجلوا في حوادث مرور يا اما قاتله اللطف عليكم والا فيها اصابات خفيفه والا خطيره دونك احنا نحبوا لهذا نحبوا الناس الكل تكون لاباس وان شاء الله الكل تخلطوا سالمين غانمين لدياركم ولصغيراتكم ولعائلاتكم وإحنا هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقرة منك نسمع منك نسمع إحنا مصير معكم في سوغ لاغوت نمشي وفاصل بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عواد في العوني وهنا راجعين
0: سوغ لاغوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين فام مع رانيا ترابلسي ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني
5: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopat Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Infoline 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او فدوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
8: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
11: أنا جيت وجايبة فرحة
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد

عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي، جد بعد ظهر اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الوطني عدد 11 في منطقة ابن نفا تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. مثلت صورته في صدم سيارة لدراجة نارية. هذا وقد أسفر الحادث عن إصابة دراجة نارية بإصابات متوسطة الخطورة، وتم نقله من قبل وحدة الحماية المدنية للمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت حسب متابعة الزميل أيمن المحفوظية. جد بعد ظهر اليوم حريق بإحدى ضيعات الزيتون الموجودة على حافظ الطريق الوطني عدد 11 في منطقة عين فروة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. وقد أتت النيران على حوالي 7 جار زيتون، إضافة إلى مساحة صغيرة من بقايا الحصاد حصيدة بجانب الضيعة. هذا وقد تدخلت وحدة الحماية المدنية وقامت بالسيطرة على الحريق وإطفاء ومنع تحوله إلى حقل القمح المجاور حسب مرسلة أيمن المحفوظية. في موضوع آخر، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أصبح اليوم بقصر باردو وأعضاء المجلسين المحليين بمنزل بورقيبة وتينجا، واستعرض أعضاء المجلسين المحليين جملة من المشاغل والتحديات التي تواجه العمل المحلي، وفي مقدمتها تدخل الأدوار على المستوى المحلي بما يؤثر على نجاعة أداء المجالس وقدرتها على الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب، إضافة إلى محدودية التواصل والتنسيق مع الإدارات العمومية بالمنطقة بما يعيق متابعة الملفات التنموية والاستجابة للانتظارات ومشاغل المواطنين. كما أبرز الحضور النقص في الإمكانيات اللوجستية والتجهيزات الضرورية التي تحتاجها المجالس المحلية للاطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، مؤكدين أهمية تعزيز إدماج الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عبر توفير الوسائل الكفيلة بضمان مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام وتيسير التعبير عن تطلعاتهم وانتظاراتهم، فضلا عن دعم فرص تشغيلهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. وتطرق المتدخلون إلى واقع محمية إشكال مؤكدين أهمية تثمين هذا الموروث الطبيعي الفريد وحسن استغلال مقوماته البيئية والسياحية بما يسهم في تعزيز مكانته كوجهة للسياحة الإيكولوجية، ودعوا إلى دعم المشروع البيئي الوطني الجاري إنجازه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة لما من شأنه أن يحقق انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية بالمنطقة. على الصعيد الوطني، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أصبح اليوم عدد من عملة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم، وأعرب العمل عن انشغالهم من القرارات الفشئية التي اتخذتها الشركة والقاضية بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم رغم انتدابهم بمقتضى مناظرة وطنية منذ 16

0: 15 ماي 2023، مما تسبب في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب عزم البرلمان على متابعة الملف والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. وفي ذات الإطار، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية كافة مستعملي الطريق أنه في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات بكل من تقاطع جمع الشفاء ببن عروس، وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة، فإنها تدعوهم إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات عبر العبور. وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة هذه التجهيزات إلى سلف نشاطها في أقرب الأجل. الدولي، وفي أبرز أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفن بدأت في التحرك خارج مضيق هرمز، مشيرا إلى أن العديد منها محمل بالنفط. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفن تتخذ المسار الجنوبي للملاحة، وصفا إياه بأنه آمن ومحمي ونظيف تماما، مضيفا أن هناك مسارات بحرية أخرى متاحة أمام حركة السفن. تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل متابعة دولية لتطورات الملاحة في منطقة الخليج وأمن الممرات البحرية الاستراتيجية. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم مع وطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت وما زلنا مواصلين معاكم نحكيوا على حاجه هكا عملت ضجه كبيره في نهايه الاسبوع. برشا ناس اليوم تحكي وبرشا احاديث بعد ما شفنا وانه في مواقع التواصل الاجتماعي يحكيوا على ظهور سمكه القرش في الشواطئ التونسيه. كيفاش وعلاش يعني علاش اليوم قاعدين نحكيوا على الحاجه هذه؟ واسكو اليوم ظهور القرش في السواحل التونسيه ولا في الشواطئ التونسية يمثل خطر على المصطفين على التوانسة؟ شنو اللي نجم يصير في هذا الكل؟ هذا اللي حكي فيه اليوم الغواص ختام الناصر انه يقول لك لم يتم تسجيل اي هجوم من قبل القرش في البحر المتوسط، وين قال وانه ظهور القرش الازرق في سواحل التونسية ظاهرة طبيعية ولا تدعو الى القلق، مؤكدا انه لم يتم تسجيل اي هجوم من قبل القرش في البحر الابيض المتوسط. هيدخل نسمعوا ابرز ما جاء في تصريح الغواص ختام الناصري عضو المنتخب الوطني للغوص اليوم في تصريح لجوهر اف ام.
2: مش بشرط باش يوم معنا، هو هذه كما نقولوا سيزون تاعه، هو تو يدخل يتبع الطن، يدخل يتبع الهجره نتاع الطن. كما نقولوا هو مجرد زائر مؤقت للشط فقط، يعني فهمت معروفة، يعني ماي وجوا يقرب شوية للشط بحكم تواجد الفريسة نتاعو، فهمتني، في السواحل التونسي. ريناه احنا، انا ريتو بامال دفوا، يعني هو من البريداتور اللي نجم يقرب الماكسيموم للشط، معناه نجم يخرج معناه حتى وين واحد ينجم يمشي على ساقيه، يعني اما حاجة طبيعية، يعني هو يتبع في الفريسة نتاعو غادي. وكما لاحظنا احنا البريد الاخرانية فما برشا حاجات قاعد يطلع فيها البحر، حلالش مش عارف انا ابقار كذا، فهمت، ينجم يكون خاطر هو راهو معناها علميا ديما حتى كتير حالات نتاع اكسيدونات نتاع تاروكان كي نحكيو احنا في بلدان اخرى، فهمت، كيما البرازيل ولا كيما استراليا ولا مش عارف انا جنوب افريقيا ولا في فازات كيصير فيهم الهجوم تاع القرش ديما يربطوه بظاهره معينه، ما يعني تهبط علماء وتحاول تعمل بحوث يعني علاش صار كيما نقولوا هجوم في البلاصه هذيك بالذات.
1: كما كنت تسمع يقولك أنه القرش وإلا ظهور القرش الأبيض أو الأزرق، خاطر هما ديجا برشا أنواع في القروش، يقولك وأنه يتحرك في البحر الأبيض المتوسط حسب تحركات الفريسة متاعه اللي هي سمكة التون. ممكن اليوم إذا كان شاهدنا في السواحل التونسية متاعنا راهو فما ديجا سمكة التون قاعدة تتحرك في البحر. وثاني حاجة زيدة والأهم أنه يقولك فما البحر متاعنا المدة هذه شهد برشا حاجات، يعني فما برشا حاجات قاعد يخرج فيهم البحر، بما فيهم اخر مره شفنا في نابل العليلش الميتين اللي خرجوا من البحر، فما الابقار، فما برشا حاجات اللي ديجا خرجت في المده الاخيره، وهو بيان سور يتحرك حسب الفريسه نتاعو. دونك ما فماش يعني خطر كبير، خاطر هو يقول لك شنو هو زائر مؤقت، بمعنى وانه عنده وقت معين يطل فيه ويمشي يدخل على روحه، ما عادش راهو بكل كان في بين مي وجوان كما قالوا الغواص ختان ناصر، وانه هذايا جزء زياره مؤقتة، ما يعني ما تخليكمش اليوم انكم تخافوا برشا والا يولي فما قلق هكا. وكما قاعدين نشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهو كما قال الغواص يقول لك راهو هو زائر مؤقت يجي في ماي وجوان وين فما الفريسه نتاعو اللي هي سمكه التون، راهو يتبعها وين يلقى الفريسه نتاعو راهو زاده يتبعها، لكن زاده هذا ما يدلش وانه يتسب ولا يسبب لنا في قلق كبير والا في خوف كبير. دونك ان شاء الله يا ربي تكون اياماتكم كلها فرحه وبهجة، وإن شاء الله تعدي وصيف مزيان. في جانب آخر قاعدين زادة نشوفه في استعدادات كبيرة لاستقبال الموسم الصيفي، وإحنا زجا تقريبا دخلنا في الموسم الصيفي بامتياز، شواطئ متاعنا قاعدة تحضر، قاعدين نشوفه في الناس قاعدة تمشي للبحر، برشا صغار كملوا القراية كيف كيف يهزوهم أولياء متاعهم يمشيوا للبحر. الطقس زادة هاكم تشوفوا في درجة الحرارة مرة ترتفع ارتفاع كبير، مرة تنخفض هكا نسبيا، لكن ديما نقولكم سيسر ويحكم ردوا بالكم على صغيراتكم في البحر، وإن شاء الله يا ربي تعديوا صيف مزيان ومليء بالفرحة والبهجة. احنا هذا كل معنا بالنسبة في موضوع القرش الأبيض، ردوا بالكم بالنسبة لكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. نخرجوا فاصل هنا راجعين.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
2: تبعني
3: يا امي، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس
2: الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98-136-214 55-033-038.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
10: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج، وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804. وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
11: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون العشرة متاع صباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.
4: رجعنا لكم من جديد في سوغ لا غوت، وما زلنا مواصلين معاكم برشا تساؤلات اليوم على اول ايام السنه الهجريه الجديده. باش تكون ثلاثه والا اربعه، احنا ننتظر ان شاء الله الليله باش يكون الاعلان الرسمي من قبل مفتي الديار، مفتي الجمهوريه التونسيه هشام بن محمود. اليوم ان شاء الله باش يعطينا التفاصيل ووقتاش، لكن خلينا نعطيكم فكره على العالم كيف الاجواء الوطن العربي وفي العالم كيفاش باش تكون. وانه اعلن المعهد الفلك المصري انه استنادا الى الحسابات الفلكيه، فانه غدا الثلاثاء 16 جوان 2026 سيكون اول ايام السنه الهجريه الجديده 1448. وقال المعهد انه هلال شهر محرم 1448 يولد مباشره بعد حدوث الاقتران عند الساعه 5:56 من فجر يوم الاثنين بتوقيت القاهره المحلي، والموافق ل 29 من ذي الحجه 1447 هجري اللي هو 15 جوان 2026. وأضاف المعهد أنه وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 40 دقيقة بعد غروب شمس اليوم، يوم الرؤية اللي هو اليوم. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد لمدة تراوح بين 15 و56 دقيقة بعد غروب الشمس. من المقرر أن تجري بعد غروب الشمس اليوم الاثنين في تونس عملية التحري هلال شهر محرم، وسيتم لاحقا إعلان عن موعد رأس السنة الهجرية من قبل مفتي الجمهورية. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ أنه بمناسبة حلول السنة رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان، حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في الغرض. ننتظر أنه اليوم إن شاء الله بعد غروب الشمس باش تكون عملية الرؤية، ونشوفوا شنو باش يكون، اسكو باش يكون غدوة الثلاثة وإلا الأربعة، هذا الكل أكثر إن شاء الله نكتشفوه الليلة بعد غروب الشمس. وإحنا مواصلين معاكم، خلوا خرجوا بالأجواء الممتازة اللي هي الزيارة، اللي الحقيقة أنا نحبهم برشا الأغاني هذه، خاطر ديما فيهم الطابع نتاع رمضان نتاع العيد نتاع المناسبات. دونك احنا على ذلك وش خليكم مع زيارة.

0: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين في قوة

0: Grup Stafim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa distrigu. Sayartek fi eyedi emina. Majmu awes au kibira man qital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa distrigu. Toi frilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa distrigu et rafko. Ou ben si halkar habtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta. Sopa distrigu, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598. Ou elle 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع ماي كير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
2: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي، كيف تيجي؟ في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
6: أنا جيت وجايبة فرحة.
5: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسوام المزيانه يتلاقاو.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

محمد حماقي بحرية الحقيقة. إن شاء الله تبحروا الناس الكل السنة. أنا عجبتني الغنية برشا من بين الأغاني اللي نحكي لكم على رأيي يعني فيتباك متاعي متاع على الغنية ذي سر مزيانة الحقيقة. جو هكا محلي صيف فيك تشجع فيكم باش تتقابلوا تقعدوا تحكيوا تعملوا قيوة كان عندكم فرندا. هي قالت نشرب أنا وإنت الشاي في العصرية في العصر تشربوا قهوة وإلا وإلا تي بيان سور. أما اختاروا زادة بلاصة هكا تكون مزيانة يمشي وتفرهدوا فرصة. دونك عندكم الصيف عندكم المهرجانات عندكم البحورات مشي وتمتعوا إن شاء الله يا ربي تعديوا عطلة مزيانة برشا. المدة هذه كل كما تعرفوا برشا ناس كملوا القراية برشا ناس بعد تعب عام كامل القاوة اليوم النتيجة متاعهم المزينة وإحنا نكونوا سعادة جدا ونشاركوكم الفرحة متاعكم. اليوم عندي سبيسيال ديديكاس الملكة المشرقي بمناسبة التخرج متاعها اليوم. ألف مبروك يا ملكة.

0: سبيسيال ديديكاس هذا يا ملكة يجيك من عند بوك شاكر المشرقي وأمك هداء العلوش وأخويتك اللي يقولوا لك احنا قديش فخورين بيك وإن شاء الله مبروك وإن شاء الله يا ربي ديما نشوفوك في أعلى المراتب وإن شاء الله يا ربي ديما هكا مفرحة العائلة الكل.
1: يا ناجح يا ناجح جينا نحييك يا ناجح وحدك وحدك يا ناجح.
0: ألف مبروك ملكة إن شاء الله هكا يا ربي ديما نشوفوك في أعلى المراتب. إن شاء الله مبروك عليهم الناس الكل اللي تخرجوا اليوم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله ديما نشوفوكم هكا ناجحين ومتألقين والعاقبة زيدة نسمعوا نهار 21 ثغرة الباك زيدة إن شاء الله ربي نجحهم مجمعة الباك الكل إن شاء الله يا ربي ما يضيع تعب حتى واحد يا ربي. من نجاحات باش نمشيو للعيد ميلادات ونمشيو للناس اللي تولدوا اليوم ونقول لهم ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد. اليوم عندي سبيسيال ديديكاس هو سبيسيال برشا برشا برشا على خاطر اليوم الدومة يحتفل بعيد ميلاد عمته بشروتة كما يقول هو الدومة يقول لعمته بشروتة ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير يا عمتي ان شاء الله ربي فضلك ليا وان شاء الله يا ربي يعطيك على قد قلبك.

مش كان قدو ما يقول لك عيد ميلاد سعيد، حتى أمل وأيمن والعائلة الكل يقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير يا بشرة. كل عام وانت حيا بألف خير يا بشرة، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا ربي، إن شاء الله هكا ديما نشوفوك في أعلى المراتب. كيف كيف زادة عندي سبيسيال ديديكاس لخويا وصديقي بلال، نقول ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا بلال، ان شاء الله بطول العمر، ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، ان شاء الله ربي يفضلك ويفضل لك العائله ويفضل لك البنوتات والمدام، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.

0: تحية بألف خير يا بلال، إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله يا ربي ديما نشوفوك في أعلى المراتب. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. الناس اللي مولودين اليوم 15 جوان إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل. هو الحقيقة فما خبر قاعد يدور في انتظار وأنه يكون فما بلاغ رسمي من قبل الجامعة الجامعة التونسية لكرة القدم. لحظة يا جماعة، رجع بالاخ عيد ميلاد آدم غدوة، هاي غدوة مش يستنعملوا عيد ميلاد إن شاء الله كل عام وهو بخير قدومة زيدة. لكن زيدة عندي خبر اللي هو مازال مش مؤكد، هو تركيبة منتظرة مصباح وبرشة مواقع قاعدة سواء في الإذاعات ولا في التلفزيون قاعدين يتناقلوا في الخبر هذايا في انتظار وأنه نلقاو البلاغ الرسمي كما قلت لكم اللي باش يكون صادر على الجامعة التونسية لكرة القدم. كما تعرفوا أنه المونديال انطلق، كأس العالم انطلق 2026، شفتوا البارح المباراة المنتخب الوطني التونسي والسويد كيكا ولا السويد ولا السويد سويد، دونك شفتوا الهزيمة خليني نقول لكم الخايبة برشا. أنا ما حبيتش نحكي فيه الموضوع لكن الخبر هذا قاعد يدور من قبيليكا، دونك احنا باش نستيقوا لكم بكل احتراز في انتظار وانه يكون فما التأكيد وانه يقول لك التركيبة المنتظرة الجديدة اللي باش تكمل بقية المشوار هذايا في المونديال 2026 نظرا للهزيمة خلينا نقول المريرة والخايبة اللي كانت البارح 5-1. الناس سهرت تتفرج، لعبت السنة في المونديال باش تفرح، نعرفوا احنا شنو قيمة المنتخب عنا في تونس وانه كنا ننتظر باش يكون على الأقل هكا نتيجة باهية. ما قلناش احنا بشيربحوا ويكونوا هما الأوائل لكن على الأقل تكون نتيجة باهية 2-1 1-2 3-2 حاجة كما هكا، ما مش 5-1. الحقيقة انا رقدت على روحي ما صهرتش، ما قمت صباح كنت هكا قلت بالك شيرم ربحوا، استنيت حتى هكا قعدت وشفت شنية النتيجة، نقال الحقيقة نتيجة مخيبة للأمال. التركيبة المنتظرة الجديدة بالنسبة للبقية المشوار اللي العالم، منظر كبير على رأس المنتخب وجلباب مساعد ومعد بدني جديد في الطريق مع إبقاء على وهبي الخزري. ننتظر وأنه يكون فما البلاغ الرسمي بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. كيف زاد في انتظار زاد الإعلان الرسمي من الجامعة على إقالة الموشي ونشوفوا شكون اللي باش يكون في التعويض. هذا الكلام اللي قاعد يتحكي واللي قاعد يدور، وإلا حتى زاد الصحيح صحفيين زملائنا الرياضيين اللي موجودين في متابعة لكأس العالم إن شاء الله يتداركوا على الأقل في المباريات الجاية وتتبدل شوية النتيجة. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا ورافقتونا في صغلة غوت لليوم. تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئيس التحرير، تحية كبيرة ريحة في التنسيق واستقبل تليفوناتكم، تحية كبيرة الأمل في الإخراج والإخراج الرقمي. كنت ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
1: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.

0: فيق الليل راح، تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 603.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيالة. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebed. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 603.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في تمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة بك.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات الزرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زور

0: للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مانيبة سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo et رافقو وبنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أو في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملك

0: nuit.
1: Radio Oxygène FM.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: أكسجين اف ام بالصوت العاد.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكيو فوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: معاش بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو معاش بنديليس عيش جو المونديال.

0: أمي هاني قاعدة نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان.

0: ريستورون فودوم في بنزرت دور اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت اوتيل الناظور انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
1: بشرى ساره لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبه. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيره منزل بورقيبه وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسه. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينه القراصنه. فوق هذا الكل تلقاو الثقه والامان والرعايه التامه لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج والا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
0: ياخي شنو أحلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء رابحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

من بنزرت، من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: راديو اكسجين اف ام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجم تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: الاكسجين تنفس الاف ام تنفس الاف ام
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك. صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت ما قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: FM.
1: أكسجين FM بصوت العالم.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا.
2: ليلى معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك.
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis maman.
2: انا فهم مزازا تسمعوا كل جديد على راديو اوكسيجين اف ام حبكم برشا
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم تسمعوا جديد على راديو اوكسيجين اف ام في الايام القادمه جديد يعجبكم نيو نيو وعالمي معكم الفنان فوزي بن قمره ونقول لكم سلام سلام سلام
1: السلام عليكم معكم رضا الطلياني سمعوا كل الاغاني والجديد تاعي على راديو اوكسيجين
4: تسمع جديدي على أكسجين أف أم يمنشني تبوسكم
5: أنا الفنان شكري بزيان حبكم باك تتابعوني على راديو أكسجين أف أم
6: الله مليء بالتوفيق والنجاح أكسجين أف أم
7: Bonjour, je suis Alpha Blondie et vous écoutez Oxygène FM, la radio du bonheur et de la joie de vivre.